יש לך לרמת לזמן שעשה ודוהר אחת לבני על חרב חטא הגלנס לבי

0: تعرفوا؟
1: لا لا لا، سيف البحر جاي عسكر.
0: عسكر؟
2: سيف البحر بلا مشاكل.
3: صبايا في الليل، انت وهي بتعملوا ايه؟
2: ولا شيء.
3: ما كنتوش في العامية؟
2: نحنا ما بنتعاطى بالسياسة.
3: ما تتكلموش في السياسة كده برضو، يعني لبنانية وما تتكلموش في السياسة. الله، أنا عارفك؟
2: أنا ما بعرفك.
3: قبل كده.
2: قبل كده شو؟
3: قبل كده، قبل كده، قبل كده، قبل كده شفتك فين؟
2: ولا مطرح.
3: ولا في أي حتة؟
2: لا.
3: شفتها فين يا شحاتة؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ بجد قبل كده شفتك فين؟ قل لي يا حبيبي يا شحاتة، شفتها فين؟ انت يا سكر نبات يا شحاتة، شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين؟ شفتها فين يا ابني جمال؟
2: يا دلي هيدا ضابط عند بيي، قولك عرفني. مشيت اروح نام عند خالتي.

0: هاتوا يوسف. انت منين؟
1: من الجنوب.
0: وين تعمل هون؟
2: هون بلدي.
0: بلدك؟ شو بتعرف عن بوسمرة واحمد داغر؟
2: ولا شيء.
0: عن يوسف الشنتيري الملعب ببولياس؟
2: ولا شيء.
0: تعرف سيف البحر البيروتي؟
2: لا.
0: ليكن ايه؟
3: بدك تعرف بالقوة
0: يا زابط. كولوا جسمه بالحديد تيعرف.
1: حاضر افندم.
0: لا تعطوا فيه هيدا.
1: كانوا بينهبوا ذخيرة العسكر في حرس بيروت.
0: وما بتعرف سيف البحر واحمد داغر؟ عصابات قتلوا نهب؟ ما بدي.
2: نحن مش عصابات. نحن بدنا حريتنا.
0: هدوء.
1: اخص عليك. وقح.
0: بدهن حريتهم. نين طالع هالهوى؟ نين جاي شتي الاقواس؟ يا بحر بيروت بدك ردم. انت اللي عم بتجيب لنا القلق. انت اللي عم تقدف هالدول لعنا وبيضحكوا عرجال تيموتوا باسم الحرية. كل الناس بدهن الحرية، بس الحرية ما بتقدر تكون للكل.
1: الجدع ده عالطرف يا فندم.
0: قولوا ليه؟
2: العمية عندها اجتماع حرش بيروت.
0: اجتماع بحرش بيروت. كملوا شغلكم.

0: أبو سمرة غانم، أحمد تاغر، يوسف الشنطيري، سيف البحر، الأمراء علي وحسن قائد باي، أمير خنجر الحرفوش، الشيخ علي عماد، أمير محمود شهاب، شيخ بيت الخازن، عفيف حكم، شمسين صفا، الشيخ عبس الخوري، الشيخ فرانسيس الخازن.
1: تفضل يا شيخ فرانسيس.
2: جلستنا سريعة، جاي المستر وود يبلغنا رسالة. معركتنا صعبة، بالأشرفية خسرنا وبحرش بيروت،
3: بالجنوب
2: وبالجنوب خسرنا، وبعكار وبالمتن تفرقنا،
3: والنكدية
2: المشايخ النكدية مع أهالي دير القمر عرفنا إنهم بسبلين. المستر وود،
4: مساء الخير. تم الرأي بين دول العظمى، إنجلترا، النمسا، روسيا، بروسيا والعثمانيين، على طرد بهيم باشا من سوريا ولبنان.
2: الله يديم الدول العظمى،
1: الله يديم المستر وود.
4: لكن بيلزمنا عريضة موجهة للسلطان منكن انتو، طالبين العرش السلطاني يرجع يحميكن ويحكمكن ويظللكن بالعلم العثماني.
2: بكرة بتكون العريضة مكتوبة وممضية وموجهة لأعتاب السلطان الشاهنية.
4: بيرفكت شيخ فرانسيس، بيرفكت. وانتو اصمدوا شوي، وبناء على طلبكن الأساطيل بتوصل بتوزع سلاح والمعركة بتتبدل. مساء الخير.

0: اسمه ابو الياس الفلوبي ده وحي اطراس ابراهيم باشا حودي السجن
1: يا بك باشي مختار. والياس بيلعب على 60 حبل هيدا بده يقبض.
2: حبيبات قلبي حبيبات قلبي
1: والياس هو قال اجتمعت بعامية انت الياس
2: انا فشر
0: فشر ايه تقارير المقبلين بتقول كده
2: يا سيدنا انا انوجدت بس ما اجتمعت.
1: كيف كيف كيف شو الفرق
2: يا مختار بيك يا عساف بيك مارق انا وبنتي سمية بساحة انت الياس سوار وعجقة علقنا بالعجقة
1: يعني اذا علقت بالعجقة ضروري توقف وتسبني وانت محسوب علي ايه
2: لكن بسبهم إلهم
1: شو لكان
2: يا سيدنا اذا سبيناك ونبتحبسونا واذا سبيناهن إلهم بيقوصونا قليلي بلد طويل عريض ما بقى فيك تسب في حدا
1: هيك يا ابو الياس نحن اعلنا الحرب على العامية
2: اعلنتوا الحرب تعيش
1: يا نعم اعلنا الحرب والمعارك دايرة بدك توضح موقفها
0: وعاوزين رجالتك يكونوا في المعركة معانا
2: رجالتي ناطرين الأوامر بس لازمهن شوية إمدادات بتعرف ناس بدها تحارب وظروف صعبة
1: فهمنا يعني قداي بدك
2: شو ما بيطلع من خطركن منيح سيدنا أنا معي شوية مصريات بس لولا هالظروف وحياة مرتي أم الياس ومين رزقني إياها ما بطلب بس اجت دولتكن العليه نزلت سعر العمله ما عادوا يحرزوا
0: قريبا ان شاء الله حنرفع سعر العمله تاني على العموم فوت علي بكره
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله
2: ان شاء الله
3: ما شاء الله ما شاء الله اهلا اهلا اهلا اهلا بالست فريده ازيك يا هاني ازيك يا ميرا
4: ايه ده
3: انت ما سألتش ميرا رأيها فيا ولا ايه
1: ولا يهمك ولا يهمك ما بيصير الا عخاطرك ست فريدي
5: نعم
1: بكرة عنا انصل فرنسا وحضرة البكباشي على العشاء
5: اهلا وسهلا
3: ادي ميرا زايدة حلاوتها
5: من لطفك
1: يا زابط زبطولي حملة مطاربة
5: خير ان شاء الله في شيء
1: صدر امر بالقبض على زعماء العامية ونفي عن مصر
6: وسيف البحر
1: سيف البحر شو بين صرتي تهتمي هودي صغار ضيعان السفر فيهم منصفيهم هودي

0: باشا وصل والاجتماع جاهز.
1: يلا بينا.
2: اكسلانس
1: العتريس. وضح موقفك والا هتدخل العتريس.
0: لا لا لا لا، هذا العتريس صاحبنا.
1: ده ملوش صاحب، خد بالك.
0: اكسلانس ريونيون.
3: كلمة واحدة يا بي.
2: قول يا شحاتة. ميرا، ست فريدي.
4: نعم.
2: ليلة العامية بنتك ميرا كانت بساحة أنطلياس.
4: أنا تقبرني كانت عند خليتها.
2: ايه؟ الظابط شحاته شافها.
4: هلا بدي صدق واحد من اخر الدنيا وكذب بنتي.
2: انا بدي ريح راسي، قررت خطبة للبكباشي مختار.
5: ايه انا ما بحبه.
2: ايه بتصيري تحبي.
4: لا تتسرع يا عسيف.
5: هيك يا امي تجوزوني لشخص ما بدي اياه؟ عم تتصرفوني بحياتي على اللي خدوا رايي.
4: انا ما اخذوا رايي لما جوزوني بي.
2: فريدي ما أخذوا رأيك وكمهجوا القديسين وانت وتصلي، فمن آخر علقتي هاليوزباش المغطر.
5: ويخدني على آخر الدنيا ومعه تشوفك انت هاول وأنا بمصر. يا أمي العسكر مثل عصافير العبور مرق الطريق.
4: إذا هيك طمني بالك جماعة إبراهيم باشا قاعدين.
5: قاعدين؟ فأزن العامية معها
4: ميرا.
5: عسكر إبراهيم باشا غريب وكل غريب لازم يفل.
4: ميرا
5: انتو قاعدين هون، انتو قاعدين هون وشو عكل الناس
4: غدت.

0: شيء إلا إنك متضايقة.
1: سمية، بيي بده يقتل سيف البحر
0: ويقتله.
1: كيف يقتله؟ ما حرام تعرفنا عليه
0: هيك بس؟
1: ايه هيك، شو بدي يكون في غير هيك؟
0: انا شايفة انك ما عم تقطع سيرته.
1: انا بدي افكر بواحد متشرد. بس ما بعرف كيف اجا من هالليل، من حكي ثورة كلماته لمعت مثل

0: عم بيع صابون.
1: صابون وعم بتنادى على السحور؟
0: لضرورات أمنية.
2: وشغل وين صابوناتك؟
0: شغل برا.
1: نقدر نشوف؟
0: تقدري تشوفي وتشمي كمان.
1: فرجيني.
0: هيدا شغل فرنسا.
3: وهيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا.
0: وهيدا شغل إيطاليا.
2: هيدا شوف.
0: وق وق وق وق وق وق وق وق وق وق وق وق وقف وقف انت وقف انت وانت وانت وانت وانت انت انت كمان كلكم موقوفين. اجاكم الشاويش اسعد حنا من عين داره. صابونه صابونه.
2: ليش الصابون ممنوع؟
0: الاجنبي
2: ولا كل شي فيه اجاني. دق بعينك هلا.
0: وانت رح تتوقفي معه لانك شريكته بالجرم.
2: جرم شو؟
0: جرم يا بنت. شايفي هالبلد بضياعه وسهوله وجباله؟
2: ايه.
0: ممنوع ممنوع قطعا بيتا تشتري صابون الا من مصبنة المير اللي بداير القمر. شو فهمنا؟
2: طيب وشو بده المير بالصابون؟
0: شو بده؟ بده يزحلق خصومه.
2: اذا قضيه زحلقه وبس، الصابون الاجنبي عليك الزق قتولي.
0: يا بنت يا بنت هلق صاحب البستان له حق يستغل بستانه ولا لا؟
2: له حق.
0: حق. والمير الحاكم يلي تعب على البلد بده يستغل البلد تتوفي معه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. علقتي يا حزني علقتي. شو القصة
4: يا شاويش؟ شو هالظلم؟ ابني هرب من الصخرة، وقفوني مطرحه.
0: يا حرمي، مش انتي امبو الخلفتيه؟
4: بلا.
0: لو ما تخلفيه ما كانش نوجد، ولو ما نوجد ما كانش كبر، ولو ما كبر ما كانش هرب من الصخرة وكدر خاطر المير. مسؤوليتك واضحة، خدوها من هون. وانت يا حزن موجوع، قرب تنشوف شو القصة.
5: صيرنا صار في مشكل.
0: إيه؟
5: واحد ضربني سكين وهرب.
0: إيه؟
5: وقفوني إلي.
0: الدولة بتفهمش؟ الدولة بدها موقوف من غايمي والله بعتك تقبرني. خدوه. علقنا.
6: شلحون البوريد.
0: عمهلك تقبرني عمهلك.
6: روح قل له لجوز باشي على السيف بيسلم عليك سيف البحر.
0: مين منقل له حضرة الأخ؟
7: قل له سيف البحر.
0: ووووووو وصل سيدنا وصل. تامر عمر والله.
6: انتوا الله معكم عبيوتكم.
0: صابون يا صابون.
8: سيف البحر.

0: طبت علينا الخيل.
1: وين؟
0: رح يوصلوا.
1: خدوا استحكامات، عجلوا، اوعى تقوصوا.
2: وديتولي سلام وجيت انا اليوزباشي عساف.
0: يوزباشي عساف نحن شايفينك.
2: خيالتي جاهزين وجاي اعمل معركة.
1: فينا نتصيدكن واحد وواحد، بس اليوم عنا اسباب وما بدنا نقاتل.
2: اذا ما بدك تقاتل شرفت نتحاور.
1: تفضل نتحاور.
2: بسألكن ليش حاملين سلاح وشو قضيتكن؟
1: قضيتنا خلاص البلد.
3: خلاص البلد؟
2: هلأ كل ما واحد حمل بارودي وتمشى صار عن يده خلاص البلد.
1: بلدك بلدك ناقصته العدالة، ومن هيك مش عم يزبط. يا الكل بيكونوا مثل بعضن، يا أما في ناس بدها تحمل سلاح.
2: يا هالبحار المتمرد، هاجي تجيب لي مبادئ ملقوطه عن ظهر المراكب. انت عم بتقاتل النظام وانا بدي حاكمك.
1: اللي بيقاتل بيقاتل تينتصر او يموت، وبالحالتين ما فيك تحاكمه.
2: ايه روحوا اشتغلوا روحوا. جماعه العاميه عم يضحكوا عليكم، في لعبه دوليه وانتو شغلتكم بهاللعبه تموتوا. تتقولوا المراكزن ومحسبين حالكن عم بتموتوا للخبز وللعداله.
1: يا يوزباشي انت عارف انه ما بقى في شباب تشتغل، نص الوطن بالصخرة ونصه التاني عم بيقوص.
4: يوزباشي يا يوزباشي، مين قتل على جنون؟
5: انت يا يوزباشي.
4: دم خي عم يندهلك
5: يا يوزباشي. مين حرق بيوت الشميسي؟
4: انت
5: يا يوزباشي.
2: الرجال اللي واقف قدام اعدم خفيين، عارف البواريد مصوبة على راسه، بس الكلمة لازم تنقال. أنا القانون والمجرم بده يتعاقب. الحرية كلمة للاستهلاك. اللي بده حرية الفوضى، اللي بده حرية مثبت الحاكم، اللي بده حرية أكل النظام. مش كل ما واحد طلع عباله يغني موال يغني باسم الحرية. يا المغرورين، بكرة جاي خريف، رجال العامية رح بهروا مثل راع الحور. وين بدكن تتخبوا؟ لا بتضيع في إلكن ملجأ ولا بمغاور الجبال.

0: نجحت لي
1: عبود؟ قديش في عنا رجال بتقاتل؟
0: عنا 10 رجال.
2: 10 بس؟
1: وبزيادة 5 بيقاتلوا مع العلمية وخمسة ضدها.
3: بس انتبهوا تقوصوا على بعضكم. ها
0: شه، كيف بدنا نقوص على بعضنا؟ ما كلنا صف واحد
1: عبود.
0: كلنا صف واحد
1: عبود.
3: ما هو الخوف من الصف الواحد.
1: خد هيدا لك.
0: عيشة الزعيمات
1: عبود. بتنقيد الخمسة اللي بدهم يقاتلوا مع العامية يكونوا مشاوربين، وبتوصل بتقلي واليوس باشي على السيف نام على حرير. المعركة رح تنقلب لصالحكن، لأن رجال خيك بولياس نزلت معكن ساحل وجبل.
0: كشخ بولياس، كشخ بولياس. بين هيدي عملة فرنسوية.
1: فرنسوية؟ عال انت قاتل مع الفرنسوية.
4: مش الخير.
1: يا أهلا بالشباب يا أهلا.
4: من حضرة الوزباشة أساف.
1: ممنون.
4: تأمر شي؟
1: فضل عود نسيك فنجان قهوة.
4: أبقدرش بقعد
2: بيك شي؟
4: عندي قضية وأبقدرش بقعد بخطركم.
1: يخرب زوق وشو رسمي. تفضلي، عايزبنا خطبة بنت أميرة.
2: مين بدها تخطب؟ سمية
1: بدها تخطب البكباشي مختار.
2: سمية
5: شو بدي يا أمي؟
2: شو بني؟ صاحبتك ميرة خطبت البكباشي مختار.
5: مختار؟ بس هي ما بتحبه.
2: بتحب وما بتحبه رح تتجوزه.
5: بدهم يخصموها فيه.
2: ايه بس بس بس، يخرب بيتك شو دش المين فوقك وتحتي، ومش رح تعرفي تتجوزي. وهيدا بولياس كل شي بدولة بناس، ما عرف يضالب عريس لبنته.
5: ما بدي اتجوز واحد غريب.
2: اسكت اسكت ولكن ابر اسكت. بكره بتروح مع مصر تاكل الزغاليل، ويمكن ياخد برت عمو معه كمان، بياخدها على اسكندرية وعلى ابو هلول. انت الوافق رك تروحي عبو ميزان ودار شمر.

0: سيدنا سيدنا حرك الزباشي. إذا تسمح في مطرب جبلي معه فرقة دقيقة ورقصين جايين يشاركوكم بالأفراح.
1: يا عمي هالناس شو بيحبونا؟
0: بيموتوا فيك سيدنا، بيموتوا فيك.
1: إذا هيك قلن يتفضلوا يشرفوا. أهلا وسهلا فيك.
0: يلا
1: يا أهلا يا أهلا يا أهلا.

فرقة 116 93 70 مشاة بحضر فرقة 3-6 خيالة بحضر فرقة 9-12 مدفعية بحضر

0: يوزباشي هتتوجه مع قوة نظامية لجمع السلاح ويفرضي غرامات شديدة.
1: يا بك باشي مختار الأمير نصحنا بالتساهل.
0: أوامر إبراهيم باشا العنف، التساهل غير موجود في قاموس الباشا.
1: بعرف بعرف، لكن الأمير بيعالج مرات بالسياسة.
0: إحنا هنا منحارب علشان بقاء الأمير، إيه اللي خلى العمية توحد صفوفها؟ مش التساهل؟ إيه اللي خلى الحركات السرية تنشط في بيروت؟ مش التساهل؟ إيه اللي خلى سيف البحر يتجرأ علينا أنا وإنت ويخطف بنتك ميرة ليلة الخطوبة؟
1: الله يخليك، ما بقى تجيب لي سيرة ميرة، حسبها ماتت.
0: أنا لا، أنا اللي أهنت على مرأة من الناس، والعطريسي ده هيفضل وراهم لما ينتقم لي، مش كده يا عطريس؟
2: أيوة كده.
0: فرطت فرطت فرطت فرطت فرطت فرطت، العمر إلكن، فرطت العامية والشيخ فرانسيس هرب عبروس.
2: هلأ تعرفي
1: ما هو لحى حاله هرب عجزيرة الأرانب، من هنيك كفى عبروس.
0: شو هالانتصارات يا عمي، بالشمال بالجبل بالجنوب، الله يقوي إبراهيم باشا والمير بشير. من دلوقتي العمليات العسكرية حتتصعد جدا.
2: وشو موقف فرنسا؟
1: تخاف ما تخاف، فرنسا واقفة معنا، عم بتساعد إبراهيم باشا والمير بشير ضد العثمانيين والأنكليين.
0: يا عمي في غليان شعبي ضد العامية، تصوروا مرتي أم الياس بدها تحارب. وصلتني اترجيك تبعت لها شي قطعتين سلاح.
1: والياس راح تعمل لي ام الياس ريكاردوس قلب الاسد، هي بدها تحارب. وسطك صرت اخذ 20 مرة، اصحك تكون عم بتاجر فيهم.
2: شو هالحكي ما بينقال لابو الياس، انا معكم للموت. وحياة مرتي ام الياس، ومين رزقني اياها؟ ما رضيت استقبل مندوب السلطان كرامتكن.
0: معلش معلش، خد اللي انت عاوزه بس لاخر مره. شحاتك
3: افندم،
0: سهل امور ابو الياس.
2: يطول عمرك، فيف لا فرانس، والبكباشي فيف لا فرانس.

0: ضيعة على ضيعة. لحقين المعارك انت بدنا نستر
1: قبل ما يفلوا عن ارضنا عبس.
0: بس البنت بتحلم دايما بعرس.
1: انا ليلة اللي خطفتك همي كان ما تصير إلو.
0: إلو ما صرت. ولك بعد ما صرت
1: بدك ترجع الى اهلك؟
0: انا ما جيت ارجع، بس خايفه شي نهار ما عود اعرف لوين بدي ارجع.
1: افكارك سودة، احملي باروري واحرسي. السلاح بغير التفكير، بيشحنك بفرح غامض من معركة مش منتظرة.
0: أنا كنت أحلم إنه بضيعة بعيدة بشجرد ما بيوصل له عسكر بيدي يكون لنا بيت صغير.
1: رح يكون إلك عرس وبيت، عرس ما حلمت فيه بنت ملك. زعم العميات بعبياتهم المقصبة، صبايا تضيع بسوان الرز والملبس، المحاربين بالبوريد اللي حررت الأرض، وخيام العدو مهبطة ومدافع الساكتة بهالسهل، وانتي وانا احصنين بيض تحت قواص النصر.

0: هنا راديو كوكبة.
1: المصري واصل مع 8000 عسكري نظامي من حلب.
2: بلشوا ينهبوا الضيعة ويحرقوها.
3: أنا صار عندي ضمانات دولية. الأساطيل جاي تساعدنا والمعركة رح تنقلب لصالحنا.
1: بدنا قوة على الأرض.
3: العثمانيين رح ينزلوا عسكرهم بالمعركة معنا.
4: ومين بعت وراهم؟
3: نحن بعت وراهم. نحن طلبنا من الدول يرجعوا العثمانيين تيخلصونا من ظلم إبراهيم باشا.
4: يا شيخ فرانسيس أنا ما بفهم بالسياسة، بس هودي ما اجوا كرامة سود عيوننا.
1: وكرامة شو اجوا؟
2: جايين ضد فرنسا وابراهيم باشا، ولايوا عنا أرض جاهزة لمعركة، اجوا.
3: يا جماعة السياسة متحركة ما بتثبت، والشاطر هو اللي بيستغل الظروف لمصلحته.
4: أنا خايفة، هودي العثمانيين جايين يرجعوا مراكزهم، والإنجليز جايين يفرقوا القلوب، واللي بعيش بذكر التاني.
1: تكلي على الشيخ فرانسيس يا ميرا.
3: ميرا اسمها ميرا.
4: يا شيخ فرانسيس ما في قوي دخل عرض ناس وفل بالهين، خلينا نستعد على نهر دم جديد.
3: ميرا بنت مين؟
1: ميرا
3: شو بيت؟
2: ميرا خطيبتي بنت اليوزباشي عساف، وعم تقاتل معنا.
3: بنت اليوزباشي عساف هيئتها مش قليلة.

0: من حي الدول الصادقة.
1: من حي الدول
0: الصادقة.
1: من حي الدول الصادقة.
0: عن إنجليز.
1: أسلامية وروسية ونمساوية.
0: أو سالم باشا.
1: أو
0: أرسطو باشا.
1: أو
0: سالم باشا.
1: أو
0: أرسطو باشا. بوليس.
2: إيه.
0: 900,000 فرنك وزع المستر وود.
2: قديش قديش؟ يي يي.
0: بوليس
2: يا دلي يا دلي سوال معطر يا دلي لو روح كنت طلعت اللي بشي 100,000 انا ما لي حظ يا دلي سوال معطر يا دلي سوال معطر
0: وصاحبك الشيخ فرانسيس
2: ايه
0: وزع 10,000 بارودي
2: 10,000 كنت قل له رجال خيك بوليس عم بتقاتل معك لك يا دلي سوال معطر
0: ولك رو قلت له طلع لنا 5 بوريد
2: 5 بوريد؟ وينهم؟
0: بالمستودع
2: عال هودي انجليزيات جديد بيعتهم بتحرز
0: اه عفوقة
2: ايه
0: وصل صاحبنا الغزاوي
2: ايه
0: وبده يشتري 60 بارودي
2: 60 بارودي؟ من ايه بدنا ندبرون؟
0: مع عنا 45 جاهزين
2: وخمسة انجليزيات جديد؟
0: ناقصنا 10
2: 10 يا بوليس 10 مش رح خليه ياخدهم من جماعة اليوزباشي عبود؟
0: ايه
2: قديش في عنا رجال عم بتقاتل؟
0: مثل العادي 5 مع العمية و5 ضدها
2: بتبرم عليهم بتشلحهم بوريدهم وبتجيبهم لهون
0: وبشو بدهم يقاتلوا؟
2: إلا تكون محسبوا العسكر النابليون مهودي كل عمرهم معازي يقاتلوا بالمقلاح
0: ايه ايه ما هو المقلاح مجاله أكتر من البارودي
2: عبود فيك تدبر

0: شي مدفع
1: مدفع؟
0: ايه مدفع دخلك هودي مدافع الاسطول
1: بينفكه؟ مش عارف بسألك
0: اذا بتدبر لي مدفع هلأ ببيعه لريس داير بحردق
1: ليش بونا جنيديوس عم بحارب؟
0: لا بده يهد داير الروم
2: وكزلمي أبدكش تروح تهني بوصول الأنكليز
0: لك يا مرا بيقول المثل عند تغيير الدول احفظ راسك بالأول لنعرف مين بدنا نهني
2: ايه قوم قوم رح خد شيخ أسعد بوشديد وبولس دفاع وروحوا هنوا
0: شيخ أسعد وبولس اختلفوا مع اليوس بيش وراحوا أحوران
2: طيب روح انت وحسن عبيد
0: حسن اختلف مع العبمية وصار بحوران
2: قطيعة شبه جماعتنا كل ما اختلفوا ببعضهم بصفوا بحوران
1: بس ما تتأخر بالتهنية وقولوا بولياس من جماعة اليوس باشي
0: بدي ضل عملكن معلم مدرسي شو بتقول الأمثال عملوا درس الأمثال الخ...

0: عوة الجوز.
1: عوة الجوز؟ أنا رايحة معك.
0: هالمرة المعركة قوية، خليك هون.
1: عسكر إبراهيم باشا 4000، وانتو ليه؟
0: العثمانيين دعمونا بألف عسكر.
1: بدك تتركني هون مع خطيرية الضياع؟
0: هون بأمن عليكي، والناس بحبونا. سلوم، خليك مع ميرا.
2: حاضر.
1: سيف البحر، افتكر فيي وقول بدي ارجع.
0: صلي لي. يلا يا علي.

0: Vader! Karbent, Karbuik. Brom. Brom! علاقة بطل علاقة. إسا هلاقة بس يجي حضرة الوزباشي كله من بيسلم عليه. وقفوا منيح حضرة الوزباشي.
1: ضيعتكن عم بتلفي رجال العامية.
0: أبدا حسك
1: دولي بتعرف كل شي. سيف البحر كان هون. هيكو ما تخلوني اجبركم على الحكي. في بنت اسمها ميرا بتضل هون. هل عسكرنا رح يقعد بالبيوت عاكل عشرب تتسلموا ميرا؟
2: سيدنا شحني هرب بالحراش.
3: قاضوا لك الزاب
0: فادي.
2: قاتلني قاتلني هيدا زلمة سيف البحر.
3: بدنا نخلص منكم ومن حكمكم.
1: نفسه بحقه.
0: قوم لورا.
3: تحيا العمية.

كل بيت يسلم بارودي وكل ثلاث بيوت راس خيل واللي ما عنده يشتري.

0: يا اخوان، المستر وود المندوب البريطاني بده يقرا الفرمان السلطاني.
1: من السلطان ابن السلطان عبد المجيد خان، هذا الفرمان واجب القبول والطاعة.
0: واجب القبول والطاعة.
1: وليكن معلوما أننا خلعنا الأمير بشير الثاني الملقب بالكبير لأنه متحالف مع محمد علي باشا المصري وابنه إبراهيم باشا، وهذا مخالف لما نريد. وقد عيننا مكانه الأمير بشير قاسم ملحم أميرا وحاكما، وعليه فقد صدر أمرنا السلطاني عن ديواننا الهميوني، فعليكم فور وصوله أن تتلوه على مسامع الرعية والأعيان بناء لأمر جلالتنا الشاهانية وإرادتنا السلطانية.

يا أهل هالحي، يا أهل هالحي، شربت مي يا أصحاب المروي. إبراهيم باشا صاحب الجيش اللي ما بيخلص، مارق بضيعتكن وحيد، حدا يسقي شربة مي.

0: بيي
1: ربحوا هني.
0: هيدي الحرب يا بيي.
1: مثل ما كنتي صغيري تجيبيلي البريد، نايمك بحضني وغنيلي. يلا تنامي راسي.
0: قديشك حلو يا بي انتو مكسور.
1: رجعتيني لطفولتي.
0: يمكن لو نلتقي انتو ربحان كنت قتلتني. الانكسار بيرجع للطيبة.
1: بالنهاية كل الناس مكسورين.
0: بالنهاية كل الناس طيبين.
1: ترجعي معي. بتحبين. تروح اسقي الباشا. نطرني تحت الصنور.
0: اتركوا لحاله. يمكن ما صح له وقت يتصاحبوا وارضنا الا هو وفالن.
1: هربتي؟
0: ايه.
1: وقتلتي؟
0: قوصت بس ما عرفت. انت اكيد قتلت.
1: انا مهنتي العداله، والعداله تقتل مرات.
0: بيي هاللي ما دفع الضريبه واللي هرب من الصخره قصاصه هالقد فظيع.
1: بروح اسقي الباشا.
0: قليلي العسكري اللي فيه ما خليني اتعرف عبي الا نحن وعم نتودع.

0: غريب وإجا غريب.
1: راح إبراهيم باشا وإجا السلطان، لا زيد الخبز بالمعاجن ولا البركة حلت بالبيوت
0: ولا ارتفعت راية الكرامة.
1: أنا ليلة العمية وخوف من حرب ومجيع رقصت وغنيت، كان عندي فرح. اليوم خلصت الحرب والناس عم بتزين، بس ما بعرف ليش أنا حزينة.
0: الفقير افتقر أكتر والغني اغتنى أكتر، ما في إلا الشعب يحكم حاله.
1: إن شاء الله يكون هالمير جديد وجهه خير.
0: هيدا حاكم عينوه من برا، بدنا زعما ما يكونوا مديونين لحدا. شايف كل هاللي عم يعيدوا اليوم بكره بدهم يدبحوا بعضهم.
1: ودي هالرجال عبيوتهم حلهم يرتاحوا.
0: زمان يا شباب ما اجتمعنا. شو يا محسن؟ الهيئة نقصنا كتير.
2: هي في ناس راحوا بحرش بيروت.
3: بديك وينك؟
0: بكفي. ما عندي اشي سعيد إلكن إياها. مع هيك زعمة بعد فجر الوطن بعيد. الظاهر لازمنا شي 100 عام 100 تنوصل للخلاص.
2: خلاص شو؟ ما الناس مبسوطة ورجعوا العثمانيين.
0: نحن بدنا الكل يروحوا. يا اخوان حرب العامية خلصت والناس فلت عبيوتها، شو رأيكم؟
2: منفل.
0: وميرا
1: منفل.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

0: هنا راديو كوكبة.
1: تعال وتطعم مريضة محمي براشة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: حياكنا الشلحات الحلوة، وسالم كان يحبها زرقا، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، وهالشلحة وحدة رح تبقى.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.

0: صباح الخير من راديو كوكبة. نهار جديد بنتمنى يكون حامل كل المحبة والسلام لكل المستمعين. كل يوم بمثل هالوقت بنستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار المجد. أيتها البتول الطوبوية، إني أقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخوة المعتقلين في المطهر، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطهرية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، القيامة. ثمرة هذا السر النهوض من الخطيئة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل المجد الذي تمجدته لما قام ابنك من بين الأموات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الصعود. ثمرة هذا السر الشوق إلى السماء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث حلول الروح القدس. ثمرة هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الرابع الانتقال. ثمرة هذا السر الميتة الصالحة. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن

0: هنا راديو كوكبة.
1: أعطي موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: المجد للآب والابن والروح القدس،
4: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
5: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
4: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
5: السر الخامس، تكليل العذراء. ثمرة هذا السر تكريم العذراء. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض.
2: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
4: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا.

0: آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
3: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
3: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع، فلذلك يا شفيعتنا ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح، آمين.

0: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. معكن راديو كوكبة.
1: حاليا على الإنترنت تاكل الأهل بالوطن الأم يجتمعوا معنا.
2: تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-4044-000.
0: انتو برفقة راديو كوكبا

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمع بي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفي وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

0: انتوا برفقة راديو كوكبا
1: 24 على 24.
2: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب، أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمها، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد، كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان، وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا، أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي معركته خسراني.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

الوطن هو الملاد الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه،

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدية.

ಯಜ್ಞುಲಾ

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: حطوا ايديكن على الإنجيل وعلى القرآن.
2: حطينا.
1: كلكن مستعدين؟ قولوا معي.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يا طائر الروح عجناح الهوى ودني مين مثلي مودي انا ما شفت من ودي.

قلت لك يا قلب عوف الخسيس والدني عاشرت أهل الهوى أصدق ما فيهم جار بدل وصال بجفا عاف المودة.

Allah Allah. تسلم يا ابو احمد, تسلم ايديك. قلبي قلبي هون المشكله.

يطير ضاقت على جفن الوسيع الدنيا يا نديم. أرضي عم بتقاسي حاجتها حرام، يكفينا مقاسي ووعود وكلام.

صارت الساعة 12 الظهر. في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

0: مطرح اليوم.
1: اليوم خاصة تصير نهارنا إليك أنت يا كلب.
0: قررنا نرتاح اليوم حتى نقدر الليلة نروح نحضر المسرحية.
2: إيه والله، وكمان بيقولوا إنها مسرحية حلوة كتير.
0: إيه فريق كيف؟ يلا إذا عبالك ما تحكم فيها. بتحب تروح معنا حتى نقطع لثلاثة مع النادي؟
2: ممنونك ست المنشي. ماشي حسرة، أنا قادر روح لمطرح، ما أجري مكسورة هون بهالأوتيل.
3: إيه معلش يا بعلمي، معلش أنت أجرك مكسورة، أنا أجر تاني صار.

0: Vous parlez le français?
1: Oui.
0: You speak English? Ah, capito italiano?
1: بحكي كل شيء دومودل، بس أنا ابن عرب.
0: ولك بيحكي حكي حكي. يا اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا، كيفك؟ كيف الصحه؟ ان شاء الله مبسوط. كيف العيال؟ كيف الاولاد؟ اشتمرنا بتقبلنا بالخدمه.
1: ليش عندكم شي مطرح تنام الليله؟
0: مطرح تنام الليله؟ قول هيك مش رح نقطعك، منضل نقدر نحشكك بشي مطرح.
1: حشكيني مطرح ما بدك، بس انا عايش مصاري تلفون.
0: معكش مصاري؟ لا، اذا كان هيك هذا شي ثاني. لا اسال معلم.
2: علمي؟ ايه؟ ايه بعض؟ هاي صدقها اجلت الاذن سنة. كاميليا، صايرة عم تلتهي كثير عن شغلي. طلعت كوبيت العصير للغرفة رقم 11.
0: ايه، وطلع يا معلم، ما طلعت عشان شو ذوقك بنزين، هلا هيك بكون انا بتبدور
2: علي. صار عجلي لك، انا عجلي.
3: نايم انت يا خيل؟
1: نايم بدي كون مدام. انا من هون، من لبنان.
3: صحيح صحيح، معك حق. عدم المؤاخذة، ما كانش في لزوم مثلك.
1: لزيادة الإيضاح مدام، مهجر.
3: مهجر
1: من الجنوب.
4: يا دمعة المسكوب على وعكك يا جنوبي. بتشتغل انت يا
1: كان شغلتي هلا يا عم؟ دهير فتش عن شغل.
4: ليه؟
3: شو هيك شايف شايف هيك ابو محمد؟ ايه شغلته دهير فتش على شغل. يا حرام، وهذه شغله حلوه.
4: طيب فيش عندك اهل قرايب حتى جاي تفتش هون على مطرح تتنام بالاوتيل؟
3: يا رايد، ومعوش مصاري كمان حتى يدفع هون لمسيده.
1: عم تسال عن القرايب يا عم؟ وين بعد في قرايب؟
4: بضل التقى يا ابني. طبعا انت بتعلق.
1: سيرة حياتي بالمختصر يا عم، متعلم، ابن عائلة محترمة مثل أفضالك.
4: الله يسلمك.
1: كنت غني، ملاك، صاحب أراضي واسعة، مواسم زراعية غليلة، عشرات العمال تحت ايدي، صاحب نفوس، نظافات وعز وجاه. لكن هلا متعلم وابن عائلة محترمة وبس.
3: يطير على مصارتك.
4: بكفى هودي يا ابني، كله نوديك، ما هن شيء عندي هودي. بخصوص الشغل ما يكون لكش فكر. عندي انا.
3: شو عندك؟ ما عندك ابو ملحم؟ شو بيك دكتور؟ كيف بتصير تحكي هون؟ ليش مين بتعرف انت هون؟
4: ولو قربت مدير بيت، مدير البنك.
3: ايه ايه مضبوط عصير. كان عم بيقول هيديك اليوم بده موظف امين ونشيط وشاطر.
1: وانا بكون ممنونك يا عم. بدك ما تاخذنيش لما قلت انه ما عادش في قرايب.
4: بسيطة انت.
0: شو بعده هون اخونا؟
5: كاميليا، لا نطفي اوضة الموني وافرشي فيها فرشي على الارض.
0: ايه عرف.
4: لا كيو، واول تخت بيخلى جزي باسمي انا وعلى حكي.
0: يا عمي انا ذكية، انا ما قلت ما فيش اذكى مني. من الاول قلت انه دافع اجرة البنامي سلق.
5: كاميليا عجلي بالليموناده للزبون.
0: ما عرفتني يا عمي.
5: تكرم عينك خيي ابو ملحم.
4: الله يكرمك.
5: انت غالي وتستر خير.
4: الله يحفظها يا كل ربيع.
5: بس بدك ما تواخذني على شرط.
4: يس ولا تفضل تفضل، حط الواسطة على جنب واحكي من ربيع.
5: انا عادة ما بثبت موظف عندي الا بعد مرور 3 أشهر اختبار. من لا نمشي؟
4: ابدا ابدا، مش من اللي بجد.
1: انا مستعد حضرة المدير، وتأكد انه ما بريد اتوظف عندك إذا كان عن شفقه او استدرار صداقه.
5: شوفي عندك ثقه بنفسك وكرمالك هي وبنحم راح اكسر هالشرط هيدا واجعل بدل الاختبار 3 أشهر 3 أسابيع.
4: بارك الله فيك ودير بيك والله يقدرنا عم كفيت. شكرا.
5: لا بد من نية ولا مكفي. انا بحاجة لموظف والشاب بحاجة لوظيفة.
4: صح.
5: وان شاء الله هالحاجتين يتفقوا مع بعض.
4: ايه ان شاء الله ان شاء الله. ولا
5: بيك على كل حال تقدم لي طلب تأرضى على الإدارة وإذا بتكتبوا هون بكون أحسن. تفضل. وبالنسبة للتوظيف اعتبرها الوظيفة مفروغ منها.
4: طيب منير بيك بدي اسألك قديش تقريبا معاش الوظيفة هيك؟
5: حاش تقول لي منير بيك يا اخي انت لو ما نحن قرايب.
4: طيب ماشي يا اخي لساك لحبك قوي. قديش تقريبا معاش
5: يعني؟ شوف يا اخي يا ابو الحلم لانه الشاب ما عنده اختصاص في شيء راح يدخل وظيفي على اساس معاش الحد الادنى يعني ومن هون وطراي بيتطور حسب الكفاءه والنشاط
4: والاجتهاد. نحن هيك بدنا ايه.
6: عرفتي يا ايمان رح يجينا كاتب جديد يقعد معنا هون بالمكتب.
7: عرفت عرفت قالوا لي امبارح انه توظف واليوم رح يجي يستلم الوظيفه.
6: يا لطيف ما ابرديك. طيب عرفتي بالاول مين بيكون الكاتب؟
7: لا صدق مين بيكون؟
6: بكفي اني تعرفي انه غريب عني وعنك يعني ما رح نقدر ننسجم نحن وياه.
7: صحيح. فاذا ما بدها شيء بنتركه لحاله لا بنتعاطى ولا بنتعاون معه.
6: وهي هيك رح نعمل بس انتبهي وجوده معنا رح يضايقنا.
7: وشو فكرك نعمل؟
6: قولي هلا هو تحت الاختبار لمدة 3 أسابيع بقى بعد
7: لمدة 3 أسابيع بس؟ يا لطيف شو وصفته قوية.
6: شفت كيف؟ بقى قبل ما تنتهي المدة ويتثبت نعمل طريقة نعلقه فيها. تفضل.
8: يعطيكم العافية.
6: الله يعطيك حبيب المدير.
8: بعرفكم على زميلكم الجديد في العمل السيد فادر.
6: اتشرفنا.
8: الأنسة إيمان. السيد شكر.
1: أنا تشرف كثير بهالمعرفة.
8: تفضل هون يا مكتبي.
1: شكرا فندم المدير.
8: بتأمل إنكم تتعاونوا معه وتساعدوه على طريقة عمله.
6: حاضر. تأمر حضرة المدير. حاضر حضرة. شكرا.

0: 静かにされます。静かにされてくれ。أنا كثير سعيد كنت زميلكم بالعمل. أنا قال لي حضرة المدير أنكم راح تواجهوني. غريب، ما في جواب منكم؟ ولو على القليل واحد منكم بس يرد بشي كلمة.
1: إيه شي بداية؟ شو جاي هلا انت تتعلم بالمدرسة ولا جاي تشتغل؟
0: طبعا انا جاي اشتغل بس ممكن توجهوني كيف بدي ابتدي وباي طريقة؟
2: هيكي معملي قدامك، درستها منيح وبتصير تعرف كيف لازم تبتدي ووين بتنتهي.
1: وبس تخلص هنا بتجيبها لهون يا شاطر لحتى وقعها انا. مفهوم؟

0: ليك شي سيفادي؟
1: لا لا ابدا ما بيني شي.
0: حيث ابو ملحم قال لي تعطيك مصاري على المعاش طبعا.
1: ما بعرف سيد نادر، يمكن ما هديش كثير بهالوظيفه.
0: ليش؟ بيظهر الشغل صعب كثير هوني؟
1: الشغل ما فيش اهون منه، بس زملائي بالبنك هن الصعبين.
0: كيف يعني صعبين؟
1: عم يتأمروا علي يا سيدي، تبدين شيء يكون بيناتي.
0: طيب ليش؟
1: اللي بيعرف ليش؟ بجوز لأنه لهجتي مغيرة شوي عن لهجتهم.
0: شو دخل اللهجة؟ مش لبناني؟ بكفي.
1: ليش هن لبنانيين أكثر مني بالأول؟ فشلوا.
2: هاي مين عم بيقول فشلوا لمين؟ إلك معلمة؟
0: لك يا عمي انت بعلم تكوني عم تشتغلي، شو اللي بفززك بجيبك لهون؟
2: لك افتكرتن هاجمين علي جاي تدافع عنك؟ لما قال منيح ما عادش يمشي بهالايام. لوك لوك العمى مشانك كنت تركبت على الدرج وهروا كل اسناني.
0: يا سلام اسناني.
2: ما

0: يا خي شوف لك الساعة وكانت تطلع فيه ايه طلع بشغلك وبعد
1: حبيت اسألك بخصوص
2: خي فكري
0: نعم
2: حضرت المدير معاوضك
0: مش الحال
2: بعتقد نصر

0: أنسة إيمان، ممكن أعرف شو في ورا كل هالحركات؟
1: ييه حركات شو؟
0: خلات السرية مع المدير، الهمسات والوشوشات علي.
1: أعوذ بالله، مش بالنا أنا نتهمس عليك ونختري بخصوصك بالمدير.
0: أنا قلت إذا مش علي بيسوى نتشارك فيهم سوا باعتبار نحن زملاء.
1: فردون ما بتقدر تعتبر نفسك زميلنا إلا تتثبت وبتدخل نقابة الموظفين كمان.
0: فهمت، معك حق، معك حق.
2: يعني يا حضرة المدير، إذا تعذر عليك إنك تلاقي موظف خارج هالوظيفة أنا بحل محله، حتى لو بدي أتعب نفسي شوي زيادة.
3: أنت شكرا تتحمل مسؤولية وظيفتك ووظيفة غيرك؟
2: نعم حضرة المدير، بدون مقابل.
3: عجيب، أنا مش عارف ليش حاملين هالحمل القوية على هدفك.
2: بعدين حضرة المدير، أنت حضرتك سألت كل الموظفين وعدة الموظفين بالبنك وكلهم قالوا لك أنه ما حدا بطيقه، يعني ظل طيل. بعدين وجوده بين الموظفين رح يعمل بلبلة، يعني مش لصالحك أبدا وجوده بالبنك حضرة المدير.
3: طيب، أنا عارف أني رح أتجنى عليه، بس مضطر أني سيركم. سيد فادي عايزك في مكتب يدلك. شكرا. فكرا سيد شكري،
2: انا باكد لك حضرة المدير انك مش رح تكون ندمان ابدا. بخاطرك حضرة المدير،
3: مع السلامه.

0: خاطرك من هلا أنسة إمام واستري ما شفت مني.
1: ليه؟ ليش عم بتقول هيك؟
0: حضرة المدير انبعت وراي وأكيد نتيجة حركاتكم المعادية لإلي.
2: شو ما هذا كوم من 5 دقايق بعت وراك المدير.
0: الحقيقة كنت ناطرك تودع التلف كمان. خاطرك واستر ما شفت مني.
3: مع السلامة. مع السلامة. شو عرفت بك ليه؟
1: صدق للدغري؟ أنا بعت له كثير.
3: إيه بسيطة. هلا فنجان قهوة بروق خاطرك. ألو، مرحبا أبو غسان. 2 قهوة على مكتب أبو الشكر بكر. مين؟ أبو الشكر بكر ولا هو مكتب شكري؟
0: بس حضرة المدير تتخلص مهلة الاختبار ولا إنه؟
4: لا بخصوص الاختبار أنا اختبرتك من أول يوم كنت دقي وكتير منضبط، بس للأسف ما في نصيب تتوظف عنه.
0: عجيبي، حضرتك مدير البنك بهمك أمر الموظف النظامي والمخلص عم تقول هيك؟
4: شوف حبيبي، أنا عندي بالبنك حوالي 60 موظف، بقى مش معقول إجا ضدهم كرمال موظف بعد ما تثبت عنه.
0: بس ممكن أعرف أنا شو ذنبي؟ شو السبب؟ شو عامله لازم الاقي الموظفين حتى قايمين ضده؟
4: هيك ما بعرف، هذا عليك انت، انت صاحب العلاقة وانت لازم تعرف.
0: قال لي ما بعرف حدا منهم، تقول إذا في سابق عداوة بيني وبينه.
4: مين اللي بيعرف؟ أيام العداوة بتيجي بنت ساعتها.
0: بنت ساعتها؟ سيفا. خاطرك.
4: مع السلامة.
5: ولو شو هالحالة اللي وصلنا لها يا عمي؟ انفقدت الشفقة والرحمة والإنسانية من قلوب البشر؟ ما خلكش تكفي مهلة الاختبار ولنه؟
0: القضية مش قضية اختبار ست الملحم، القضية ان المؤامرة محبوكة من الكل وبما فيهن المدير. ما بدينش يعني بيناتهم.
5: المدير
6: مستحيل. المدير وعدني وعد صادق.
0: حسب قوله انا عجبته كتير بالشغل، هو بريدني، لكن قال في عنده 50-60 موظف ومش مستعد يزعلهم كرمالي.
5: شو بيعجب حياة الله وكلهم ضدك هال50-60 موظف وعامل؟
0: حسب قول المدير كلهم يا ست الملح.
5: ايه والثبت نعم من هاد مدير اللي مش قادر يثبت موظف.
7: تفضل بتريد.
0: شكرا.
7: تفضل.
8: السلام عليكم. طيب فادي، بتحب تشتغل عندي هون بهالاوتيل؟ بس للأسف أنا ما بقدر أدفع معاشات كبيرة.
0: أنا ممنونك يا سيد نادر، أنت كفيت ووفيت.
1: مسكين شو بلوه الآلة حام.
0: بس أنا هلأ قررت أهجر هالبلد لأن بيظهر معاه بلدي.
6: شو عم تقول؟
8: أهجر البلد؟
6: أهجر البلد؟
0: شو بعد فكري بهالبلد عم ملحم؟ هجروني من كل ملكي هونيك وهون عم يدفعوني بحرماني من الشغل تأهجر كل وطني.
1: يا إيش لم هالطريق؟
0: ومثلي متايل عم بملحن، مش أنا وحدي بس، في 5-6 حظهم سيء مثلي وعم بفكروا يهجروا البلد على طول.
5: يا حرام شو هالكارثة الوطنية اللي حلت بهالبلاد. يا حصرتي شباب معلم مسقف مع شهادات عالية عم بيضطروا يهاجروا بلادهم لأنهم مش قادرين يحصلوا فيها لقمة العيش.
6: يلا فوج ورا فوج وشباب تلحق شباب، وبحراسة مين رح تبقى البلاد؟ بحراسنا الختيارين مثل أفضالي.
5: وإلا فخر هالبلاد يكون فيها ختيارين مثلك كعم الجمال.
9: يا رئانة الله يسر عادنا، طلع خلقه هلا أبصر شو بدي يعمل.
4: تفضل.
6: اوكي يا ميري فوق.
4: اهلا
9: معك ميري باك.
4: اهلا اهلا
6: صحتك العافيه ميري باك.
9: شو كيف المكتب الحلو هذا اللي عندك؟
4: تفضلي.
9: تفضل.
4: فكرتكم الحمد لله.
6: الشغل كيف؟
10: ذكرتوا تركتوا قطعتوا رحلتكم ورجعتوا على البيت؟
5: لا ولا بعد بكير، ومعقول نقطع رحلتنا من هلا؟ ما بقنا بقول الصيفين. بعد عنا زيارات كثيره بدنا نعملها، الحمد لله معنا وقتنا، مش رح نخلي ولا مطرح الا ما نزوره باذن الله.
10: بس بالنتيجه اجمل واريح من بيته الواحد.
5: ايه هيك
11: بدي اسالك منير بيك، في هيك الشاب فادي اجى توظف عندكم بواسطتي، وين صار؟ كيف حواله؟
10: فادي فادي فادي ترك الشغل عنا.
5: ترك الشغل؟
10: ايه ترك الشغل ثاني يوم اللي توظف فيه، بيظهر تحت وظيفي احسن برا. شو بيكون عم تطلع بعضكم وتبتعد؟
5: لا لا ابدا سلامتك، بس
11: شو بس احكي. بيظهر انه الشاب رجع ندب كيف ترك الوظيفة عندك وحابب يرجع، وقال انه يعني بتقبلوا اذا رجع واعتذر منكم.
5: ايه ايه حرام. شفت شو منير بعد غلطة غلطة المسكين وترك شغله، ما عليه شيء، نحن بنعرف عنك انك اخلاقك عالية وصدرك رحب وواسع.
11: ايه
5: يعني ما تحسبوش على غلطه دمتري.
10: بس هدي بدا اجتماع مجلس ادارة وطلب عن الجديد، يعني
5: بدنا منك تتعب جهدك حضرة المدير، ما تلحى بتقدير.
11: ايه ولا شك انه بيفكر ولا
5: معلوم،
11: ولا خاص اذا عرف يمكن معرفش انه الشاب فادي مهجر من الجنوب.
10: فادي مهجر؟
5: نعم مهجر من اغلى بقعة بلبنان.
11: اغلى عضو في جسم الانسان هو العضو المتألم الموجوع، وفادي من هالجسم المتألم من جسم من اعضاء لبنان.
10: طيب خلوني نفكر شوية بالموضوع، اعطوني مهلة شو اسبوع او اسبوعين. طيب شو بك ان رجعت تطلب بعضكم بي؟
11: لا توقفني على شخص ثاني قالك زمان كمان اجى توظف عندك شاب بواسطتي انا اسمه شكري. هذا وين صار دخلك؟
10: شكري عسلمته صار رئيس قسم.
11: رئيس قسم
5: بالعين صار رئيس قسم.
10: نعم وعنده سكرتيرة.
5: شو
10: مش بتحبوا تعملوا زيارة؟
5: ليش
10: مش مين
11: حمد اذا كان
10: سيرة غرفة على اليمين.
5: ايه
10: بس ما تنسوا ترجع تشرب القهوة عندي. ها
5: مش مين حمد بكل ممنونية.
10: اهلا وسهلا، مع السليم. مع السليم.
3: وحياتك يا امام، مين ما اجى لهون بده يفتح، وحتى لو مين ما كان يكون.
1: ايه بس هيدا بيقولوا له قطع رزق يا شكري، ما بيصير هيك ابدا حرام.
3: بس يا ستي حطوه بمكتب غير مكتبي، هذا المكتب هون خاص برئيس القسم شكري وسكرتير في امام وبس. اتفضل.
10: اهلا وسهلا.
1: انا اقول نسيتنا.
11: ولو معقول نسينا؟
10: انا وين شايف هالوجوه قبل المرة؟ وين شايفون يا شكري؟ وين يا شكري؟ وين؟ وين يا شكري؟
5: ولا عمك شكري افندي. واليوم صرت شكري افندي طبعا فينا شننكر. شو نسيتك الشقفة الخبز اللي اخدتها من جيبة وملحي بهاك المطعم؟
3: لكين صحيح
11: صحيح يا هلا يا هلا
3: الخبز الخبز الملح ايه هيك الملح ع نبعة المي
11: ايه
3: الملحين ست الملحين بفيكم صحيح صحيح مثل ما بقولوا انه جبل ع جبل ما بيلتقى. ست الملحين سيد ابو ملحين بترجيكم انكم ما تفضلوني
11: يا حشيش
3: ذكرتي سارة ضعيف
11: جايين برحمك من الوظيفة.
3: اهلا وسهلا فيكم،
5: مبروك يا الوظيفة.
3: عطوقة بعرفكم ب سكرتيرتي الانسة امام.
11: ايه
1: شرفنا. ميرسي. وبعتقد اني بعرفك عمي ابو ملحين. شفتك مرة يوم تلجيت انت وشكري بخصوص الوظيفة.
11: حسن هيك يا حيفاليك تخلي الانسة ايمان تحط على عينك، هي تذكرتنا انت ما تذكرتناش.
9: لا حرامك ابو ملحم، مش الحق لي. الحق على الترقية السرعية رفعته ورفعه وهي اللي نفسك. يعني قليلة يكون موظف بسيط عادي ويصير رئيس قسم وجنبه سكرتيرته.
11: ما هو كل ما علي الاستاذ كل ما صار يدفع.
3: عفوا ايمان اطلبي لنا ركوة اخذ كبيرة بينك سايد.
11: لا لا بترجيك يا انت ممنون كثير، كان وعدناه لسعاده المدير نروح
9: نسافر. ايه وعدنا لازم نوفي الوعد.
3: طيب لكن اتصلي لي بزوجتي سوريا وقولي لها في عندنا ناس على الغداء اليوم.
9: ولا بترجيك هيك اليوم على الغداء لا كمان لانه ما بنقدر، بكره اذا كان شيء بس على العشاء مش على الغداء.
3: طيب على العشاء اوكي. يا اهلا وسهلا فيكم. وبهيك لقمه الخبز الطيب
11: اللي ايه. طيب ما تاخذناش نروح نشرب قهوه عند سعاده المدير.
3: طيب بكره عشي
11: مش على عشي
3: مع السلامه. الله معك يا ابو مدير.
11: مبروك عشي.
3: شكرا شكرا. طيب والله طيب ما بقوله جبل عجبل ما بيلتقى.
11: عجيب فعلا وما خلكش لون راس؟
8: لا والله يا ابو ملحم ما قال لي، بس كل اللي قاله انه رايح يباشر بمعاملات السفر.
1: فاذا طمن بالك بعد بده يرجع لهون، ولو معقول يسافر بدون ما يودعنا؟
11: بده يكون خلص معامله السفر وانتهى الامر، لانه ما بدنا اياه نحن هلا ترجعوا على وظيفتكم.
1: ولك يخطف عمري انا ايش نسيبه بنسى.
11: شو بك؟
1: قبل ما يروح اعطاني هونيك ورقه تسلمك اياها قال بس
9: الله يخرب ذوقك.
1: طيب وانا حطيتها هون تحت التليفون.
11: اختيارتك يا كمين.
1: تفضل عم ملحم.
11: العم ابو ملحم العمه ملحم

0: هنا راديو كوكبة.
1: على هالكم قرش اللي أخذهم منه مصروف مش بالنا فيهم، ليش نحن عطينا إيديهم لحتى نعود نسترجعهم منه؟
2: ها تكدي خي أبو محي، قلبي ميل إله كتير لهالشب.
3: لو بتشوف أنا بس عغير معنا
1: لا مش حلو عغير معنا.
4: عرفتوا تقبريني وين بيت خالتك سليمة؟ ايه؟
5: ولو ماما بيت خالتي ما بعرف وين.
4: طيب تقبريني روحي قولي لخليها تيجي الليلة هي وجازة يتعشوا عنا.
5: حكيها بالتليفون ماما ما أحسن؟
4: هو للأحسن أحسن يا تقبريني، بس ما التليفون خالتك معطل، وإلا ما أقولي وديك هالمشوار الطويل.
5: شو عليه ماما؟ أولا أنا دايما بمشي على راسي، وثانيا على الطريق ما بحكي حدا أبدا أبدا.
4: عافيكي يا حبيبتي، يلا لكن روحي وما تتأخري حتى ما تشغلي بالي ماما.
5: ما تخافي ماما، على الطريق روحة ورجعة بس.
4: يلا حبيبتي الله معك، ديري بالك من السيارات.
5: ليه ما خليتيني روح مع أختي ماما؟
4: لأنك شيطان وبتعذب على الطريق.
5: وحرام أنا ماما بتضلي بتقولي لي شيطان، شيطان مفيش أقل.
4: لا لا تقبرنا حبيبي، بس شيطان يعني ذكي بتفهم كثير. مدري من اجى اجينا سيوف، ليك اوعى تتشيطن قديمهم. ها
5: ما تخافي ماما انا مقدم لهم هلا القهوه.
4: لا تحت تتلقع فيهم مثل ما تلقت على الصنعمتا. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، نورتوا. اهلا اهلا اهلا يا عمي، منيح العدنا اخترنا على بيت. اهلا وسهلا فيك. كيف ما كان انتو خطرتوا عبيدنا، بس بدنا نحن شي مره انتو تغلطوا ونخطر عبيد. وكي اختي ما بدنا نعرف باي اوتيل نازلين تنزوركم. اتفضل اتفضل.
6: هتنقذيش بخيال اصبعك ولو ما عطانيكيش بطاقه باسم الاوتيل اللي نازلين فينا.
4: ايه بدك للدغري يا خيي، مدي وين حطيتها وين سيت ضيع خبرانكم حتى نايم الحين. طيب من دون بطاقه بداش بطاقه الحكايه، اللي بحب التاني وبعزه وبده زوره ما راح يتصيح. بيسأل ووين بيعرف وين.
7: هو هيك الحق معي. اهلا وسهلا فيك.
6: اهلا فيك. شو ونو شكل مغسر بعده بالشغل؟
7: لا هو بعد الظهر بالبنك ما في شغل.
6: هاي فكرة
7: ايه، بس نزل يجيب له كم غرض وما بقى الا يرجع.
4: قولي نحن جينا بكير شوي حتى نشوفكم بزيد. والا في وقت ما بعد شو غير في الشام وبعدين دخلي مين بيتعشى بهالدرس؟ بكي اهلا وسهلا فيكم، يا ريت جيتوا من اول النهار قديش كنت انبسطت فيكم.
5: ايه انا اعمل القهوه ماما.
7: انا بعرف انت بيعملوا القهوه.
6: بدك للدغري توفلنيش اذا قلت لي لا تعرفيش انت. ابي بيعرف اكثر مني.
4: يا صف عمرك يا ثريا ما تقصيش خي دخيلك، فيت اعمل لك ركبه قهوه مش كثير. اهلا وسهلا فيكم. لطيف انت مش ليحي، ما بعنا شو وصلنا، عيب قطيعه دخلك ان بتكون مشتهي القهوه هاي بتستعمل ضروري تسمعها وتزعجها للحرمه، وبعدين المصنع ما عندهاش بنك.
6: ولك يا عمي اول اخر بقى تعمل قهوه شو فيها تخمي، اذا فيش عندها بنك بتقول ومش راح
5: نعملها. هاي جواب.
4: اهلا وسهلا.
6: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا
4: اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا
8: اهلا اهلا اهلا فيكم. بتصدقوا كان قلبي لازني، كنت خايف انكم ما تلبوا دعوتي على العشاء.
6: ولا هو وعدناك وخلص. طيب
4: وليش كنت خايف انه ما نلبيش الدعوه؟ شكرا يا فندم.
8: لانه شفتكم بصراحه امتعطتوا شوي لما خبركم قصه طرد فادي من الوظيفه.
6: الحقيقه مش انه امتعضنا بس زعلنا كثير منك انت.
4: شو حيرك تشكري افندي انه قطع الارزاق من قطع الاعناق، وبعدين انت كان لازم توقف جنبه وتساعده وتشجعه، حرام ما اسمه الا مهشة.
8: شو بعرفني ست ملحم راحت يمكن.
4: اهلا وسهلا فيكم، نورت الدار. اهلا
8: وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيكم.
4: اهلا وسهلا.
8: سوريا؟
4: عيون
8: شو مبين ناجي وحده هون، وين هو ده؟
4: ايه تقبرني وديتها لعند خالتها تعزمها تيجي تتعشى معنا.
9: برافو عليك، يعطيك العافيه. بعثت البنت هالليل من هون لهونيك، ركبت الشمس دغوشت الدنيا.
4: بعدين شو بدك تقبرني؟ شو حكايه؟ بعدين ما بقى الا تجي وصبي صار ما بيخاف
9: عليها. ما بيخاف عليها، لا ما بينخاف عليها، بينخاف عليك انت كمان مش هي بس.
8: من هلأ لخمس دقايق إذا ما عشت البنت بدك تجبريني روح
9: أنا من هون لعند أختك سليمة، فاهمة؟
6: وبيتها بعيد كثير
4: بالجنوب.
8: بعيد بيتها؟ شكرا بترجع عليكي.

0: ينفع للدين. باعك ولا بيك؟ بيك موظف في بنك مسؤول كبير. بيك شيك
1: لك
0: ابو انا شيك امي بس كتي بقى ايدك. ها شيك دايما اشوف يا شيك.
2: ايه انت هونيك وقف عندك ترك البنت اشوف شو بدك منها.
0: ايه هيدي بنت امي خدها على الباب.
1: نعم ما تفتو هيدي اخذني بدي يضربني تعذبني.
0: اجرم يا قاسم ترك البنت قلت لك
2: تركني تركوا في المنهار. تركوا البنت احسن ما تيجي في الجريمة في المنهار. اجرم بلا ضمير انت وامثالك.
0: عمور انت وين بيتكم؟
1: احنا بيتنا بحي المراجيح هونيك.
0: بحي المراجيح وشو جايبك لهون؟
1: جايبني هيدا الرجال بسيارة تاكسي ونزلني هون.
0: بعدك احسن مني لقيتني وصلك بسيارة تاكسي. أنا جيت مشي أشوف بطريقي إلا وجوه وقلوب قاسية. مشي حبيبتي توصلك على البيت بس للأسف أنا معي مصاري توصلك بتاكسي. رح نروح مشي. ها
1: مالا شي يا عمو بيكفي خلصني من هالوحش البشر.
0: أنت ما قلتي لي مين هو البابا؟
1: أنا بنت شكري أبو صلاح. عمو
0: شكري أبو صلاح بعدين أيك بيكون شكري أبو صلاح؟ طب شو بيشتغل البابا عمو؟
1: بيشتغل بالبنك رئيس قسم بالبنك.
0: رئيس قسم بالبنك ماشي معي حبيبتي توصلك. أنت شو سمي
1: كنك تروحنا أفضل نرجع قويل هنك تاني شيطان
3: كنك موداتي يا عمتك
4: البنت مش عارف خلتها يا سوريا ما راح تلاقوني
3: سالتها كنت اللي بتحكي لي وين بتكون راحت قلتها
4: عم تسأليني إلى أنا وين بتكون راحت؟ أخ أخ منك ومن جد بنتك أخ لك مش عارف إن الدنيا كلها مشيتي لك كيف إنك قلب بس بعت البنت من هون لهونيك بالليل لعند خالتها تفهميني بس كيف؟
3: لك يا رجل وكانت الشمس بعد ما غابت وقت وديتها يا ربي أنا ما سألت حدا ما أعطيت خبر للمخبر.
4: أنا ضل معي وعي أسأل أنا وأعطي أعطي خبر لحدا. أنا قلت لها بتكون رجعت على البيت البنت. طيب وملحي ست أم ملحي دخيلكم بوس إجريكم شوروا علي بس قولوا لي شو بدي أعمل.
5: طول بيت هلا انا بتوجه صوب المخبر وبعطيهم خبر خلي يودوا دوريات يسالوا.
3: ايه ايه عجل عجل ابو ملحم يا ريتو كان بليها العشاء. يا عمي كيف هيك على وجهنا نحن صير هالشيء؟
4: يا ست ملحم شو ذنبكم انتم بس يا عمي شو ذنبكم انتم؟
3: يمكن هي
4: ان شاء الله يا رب
3: يمكن هي يمكن هي اذا فيك يا ربي هي هي الحمد لله على السلامة.
4: وين كنت يا بابا؟ وين غبت وين رحت يا بابا وين؟
1: كان أخذني هذاك الرجال بدي يضربني العجل.
3: شو تعطيني انت في كيف تحبني ضرب وعذاب؟
4: مين؟
5: فادي.
3: فادي؟
4: فادي؟
2: ايه نعم فادي. صدفة بطريقي شفت هالبنت ماسكة هونيك مجرم مبتز واخدها صوب وهيدي القنطرة عم يضربها.
4: اخ من هو هالبلا ضمير؟ من هو هالواطي؟ من هو هالبلا اخلاق هيدا؟
3: ما عرفت مينه يا اخ؟
2: صدقي مدام ما عرفتوش لان كل همي كان خلص هالبنت البريئه من بين ايديه.
1: هو قال انه بيعرفك بابا وبده مصاري تيتركني.
4: اخ لو بصير لي حط ايدي باخواني وبس هالمجرم البلا ضمير.
3: لا يا رجل لا بدناش نحط ايدنا باخواني احدا كتر خير قال البنت رجعت لنا سالمه وهيدا البدنا ماشي ماما لحد
4: العشاء. حبيبتي
1: انا كريمه
3: شايف اي صدفه جماعتنا بفادك ابو ملحي؟
5: ولك يا ابني وين رحت كيف هيك بتروح قساوي بدون ما تخليني اشوفك او تشوفني؟
2: شو بعد بدي اعذبك من شاني اكثر ما عذبتك يا عم ابو ملحم؟ خلص طالما ما الي عايش بهالبلد المفروض انه اهجرها احسن شيء.
4: لا لا يا فادي فوت يا فادي اتفضل اقعد اتفضل
3: يا اهلا بفادي.
4: انت يا فادي ما لك عايش بهالبلد انت بدك تهجر. لا يا فادي شيل هالفكرة من راسك. انت قبلي وقبل مدير البنك بهالبلد. انت قبلي وقبل مرتي وولادي بهالبلد.
3: صحيح
4: انت لك حق العيش فيها اكثر من اي انسان بهالبلد، والدليل واضح. انا عملتك بالقبيح، سعيت بطردك من الوظيفة، بدلتني بالمنيح، رديت خطر الموت عن بنتي ورجعتها لأحضان بي وأم سامي.
2: أنا ما قمت إلا بواجبك إنسان مع خي والإنسان خي. شكرا بطرك.
4: لا والله
5: لوين؟
4: لا يا فتي، ما بتروح إلا أنت حاصل على كامل حقوقك. الليلة بتقعد معنا بقوط السفرة بتتحشى، وبكرة بتقعد بمكتبي معي كزميل، وأنا إلي الشرف، إلي شرف كبير بزميلتك.
5: هلأ كشكري أبي سواش إلا الواحد يبادرك بالمنيح حتى تبادله بالمثل. بسواش تكون دايما أنت السباق في هالعمل المنيح هذا.
4: ما فهمت شو بتقصد خيي ومدحي.
3: أنا رح فهمك شو بيقصد خيك ومدحي. أول مرة لو من الخبز والملح اللي بيناتكم قصة شو كيسة، ما كناش لا خلصنا منك ولا من التشليح، ويمكن من الموت كمان. وتاني مرة لو مفادي يخلص لك بنتك ويرجعها سالمة، ما كنتش فكرت انك تراجع للوظيفة. مثل ما قالك بملحي، ليش ما بتكنش انت دايما السباق لعمل المنيح؟ ليش؟
4: معك حق ست ملحي، ومعه حق كمان خيب وملحي. بس خلينا نفكر بشي تاني. لو فادي بعده بوظيفته بالبنك، يمكن ما كان صدف ومرق بهذيك الطريق المنقطع وخلصت بنتي من الموت.
3: يا رب دخلك رجع يكفو.
5: كان ربنا خلق شخص تاني غير فادي يخلص لك بنتك. انتبه، في ربان السماوي فوق هو اللي عم يدير الدفي وبيوجه السفينة.
3: وما تخافش شكري أفندي، مشي بضمير حي ونية طيبة، ومستحيل لابد ما يوما ما توصلك هالسفينة لشاطئ السلام.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-384-044-000.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: يا شتي تأخر، في ناس بلا بيوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت، في حداد مجمر، في ماضي مدمر، في وجع مخمر، في حزن، في سكوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت، في عمر انسرق وغاب مثل الطيف. الصيف اللي مرق ما بيشبه الصيف. في قلب اندبح، في وجه انجرح، وضيعنا الفرح تحت حجار البيوت. يا شتي تأخر، تأخر عبيروت.
1: نقطع الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل ألف حساب، منا الحرف صار كتاب. أبيض مثل التلج هيدا معناته اسمه، بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوه لعقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد، من حارب ظلم مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم. عاصمتك ست الدنيا، يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا. يا بلد القديسين والأنبياء، أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسرانه.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقل. وعبارة حط بالخرش بيعود أصلا وتاريخها للأمير سيف الدين التنوخي ابن قري اسمع بي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خود. وعبارة عندك حط وعايز خود كانت تتلي الضيع اللبنانية بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسن للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حيا وعفي وما ياخدوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا عطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

solo. شكرا. ابني عم تكبر من يوم ليوم زهرة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون وماريس.
1: عربش عخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار، من هون من شط انطلق بحار، زار الدني وكل الدني جبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي مين الانا، مين الانا، ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك عما واقع خالدي، أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الأجو من بعيد فيها طامعي، صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوي عريق، جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين، أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين، صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت، أم الشرايع بالدني والدين، أم الحضارة والأئمة المؤمنين، ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين، عرجال كانوا قد وعدهم صادقين، ونسور بس كنت الوكرهم صنين، وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين، شموخ العقورة صموت تنورين، جبيل اللي قالت للعتم زحلي، هيدا الحرف مفتاح من شغلي، مفتاح باب النور وعي النايمين، وشوف فضلي عليك وطلب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى، لما الزمن عن عد ايام التهى، كانت بوقت طرابلس قد الدني، وقديش حلم الغار اجريها اشتهى، وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت، بعكار جمع للكرامة غلال، ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت، وميل على الكورة قلب قلب الشمال، ولبس البترون طرحة عشتروت، بأهدن الحارس مجدها خيال، إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت، بالأرز مطرح البتحردي بالأجيال، سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت، بصنين مطرح العمر ربنا عرزال، تضل عينه عغفة بيروت، ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال، عشوف فخر الدين صلي وفوت، عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط، عن كتف دير القمر خد القمر طال، وهديه لبعقلين لسطوح البيوت، وميل على مختارة العزة ممال، وكفي على الباروك عنخلي الآل، سهلنا والجبل منبت للرجال، ولصوب وادي التيم من عندك نزال، من حضن راشية الحضنة الاستقلال، شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال، بتغط مثل الطاير عزحلي، وعد عد رجال واحسب لي، وعربش عخد الشمس واكتب لي، كفي طريقك على الهرمل، وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك، مشرع بوابه الخير تيلاقيك، طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك، والراس بتعادي اللي بيعاديك، حربتها بتحب اللي بيحبك، وأصغر طفل بالداير رحب فيك، يا ضيف نمية هلا بربك، طلوب الوفا بريتال بتلبيك، اش مصطار عملت شرقها غربك، والدرب هلأ وحدها بتهديك، رسمة سنابك خيلهن دربك، مشيها وبس توصل على مداميك، قدامها احتار الدهر وتلبك، مطرح ما نزل عمر الزمان شريك، مطرح ما بتحس بعز بقلبك، مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك، علي جبينك انت ببعلبك، هونيك ربعي وقلعتي وسهلي، هونيك حتى تختم الرحلة، عن صخرة بالمرجل يحب لي عربش عخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة أو قبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار الخصر السما زنار ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار بوسوا برد الحجار ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا دوسوا على

يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه.

0: بدلن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر. الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. انتو اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسأل وبيحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

0: بدنا حريق.
1: راديو كوكبة 24 على 24.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

هيصة المعدون واشتاقت الرزقات للعشقات

0: شفافك عبسمة حب مرنها مثل ما نحنا مرنا تمرنا. يا بني طلعت الصخرة بوشك اطحنها ولقمة العمر بايدك عجنها واعطي الارض ولا تمننها تضحك لك وبتقلك تمنى من الارض نحنا والارض منا. يا بني
1: www.radiokaukab

كم سنة بعد رح ننطر لنشوف خلاص لبنان؟ كم قلب بعد لازم ينكسر؟ كم بيت بعد لازم يخسر؟ كم بيت بعد لازم يخرب؟ كم لبناني بعد لازم ينام على الهم ويقوم على الغم؟ كم شاب وصبية لازم يفلوا لتجتمعوا وتتفقوا وتقرروا تنهوا هالوضع المأساوي اللي نحن فيه وهالانقسام المرعب؟ مش كلكن لبنانية؟ وهالشهداء كلن يلي ماتوا كلن وبصدق وبدون تجميل حكي، من أقصى جنوب لبنان ومجازر إسرائيل لأقصى الشمال، وشهداء الجيش الحبيب لكل اللي ماتوا عنا، مش كلن إلنا وماتوا وحرقوا القلب وذنبن بس إنن لبنانية؟ شو مؤلم هيدا الحكي وأنا برفضه؟ وإذا أنا متهمة إني أنا لبنانية نيالي، بعرف إنه في ناس رح يزعلوا بس أنا مش هممني كتير مين رح يزعل، لأنه بعد 30 سنة حرب قسنا ما بقى يهمني أشهد لولا إنسان على الأرض، خاصة مش بالسياسة، بشهد لربنا، وربنا بحب السلام، ربنا ضد العنف، ربنا بيقلي اليوم أشهد للحق، أشهد لدم خيرة شبابنا، أشهد لسيادة هالأرض وحريتها واستقلالها مثل ما بيليق بمواطن عنده كرامة من لبنان. اشهد لها الشعب اللبناني اللي معذب الشهيد يلي بيموت كل يوم ألف موتة، يلي بيعيش من حلاوة الروح ومكفي، يلي بيوقع نصه على الطريق وبعده مكفي الطريق. لهيدول بدي اشهد، ما بدي اشهد لولا إنسان. بتقولوا انكم مؤتمنين على سيادة لبنان، بتقولوا انكم مؤتمنين على سلامتنا، وانتو بتعرفوا انه نحنا مش بخير، انتو فتفتوا هيدا

0: هنا راديو كوكبة.
1: كل منطقة أقدر تطلع لنا 100 وتانين. كيف بتقبلوا أنتو أنه نكون نحنا شعب كل ما تقتلوا 2 بالصين نحنا لازم ناكل قتل هون؟ ليش نحنا اللي لازم ننضرب؟ ليش لازم نحنا اللي ندفع من أرزاقنا وأعصابنا؟ ليش نحنا اللي لازم نموت عنن مش هني بيموتوا عن حالن؟ ليش نحنا اللي لازم نكون ورقة بيلعبوا فيها الكل؟ ليش انتو بتقبلوا بانقسامكم 30 سنة تعنوا للدنيا كلها انكم مش قادرين تديروا شؤون هيدا الوطن؟ يمكن هيدا المطلوب بالاخير، بس اذا هيدا المطلوب انتو بتعملوه، انتو مؤتمنين على سيادتنا وحريتنا واستقلالنا. انا هون تقول بكفي، واذا حكيت مش لاني انا الي علاقة بالسياسي، انا مرة بغني ما الي علاقة بالسياسي، وفي كتار مثلي بين الكل نحن علقانين. تركونا نعيش باسم ربنا يلي بتقولوا انكم بتحبوه وانكم تتحركوا باسمه. تركوا هيدي الدولة دولة. من مصلحة مين يكون هيدا الوطن بلا سقف؟ من مصلحة مين يصير 100 دولة؟ بعد شوي بالحي اللي نحن فيه رح نعمل دولة لقلنا لحالنا. ما ضل في لا صغير ولا كبير ولا مقمط بالسرير ولا شجرة ولا عمود كهرباء ولا لون واحد بحكي سياسي بلبنان. نحنا ما خصنا بالسياسي، هيدي دولة لازم تكون منصانة وإلى كرامة وإلى كلمتها، ونحنا منسمع نقعد بالبيت وبنسمع. مش كلنا منعمل سياسي بهيدا البلد. أنا هون تنشدكن باسم الرب تعملوا السلام. عم تخنقونا، تخنقونا لما ضل في منا حدا يسمعكن، تما يضل في منا حدا يسمعكن. بيوم حرية، بيوم السيادة والاستقلال يلي رح يجي مهما طال الوقت. ليه؟ لأنه ما في حدا بيكبر ليصير بحجم لبنان، ما في حدا عمره أبد قد لبنان، ولا لبنان بيصغر ليصير قد حجم ظلم الظالمين مهما استشرسوا ظلموا بهالأرض. ما بيصغر، كلهم رايحين وهو باقي. وانت عارف انه ربنا غضبان علينا لانه اقترفنا ذنوب بحق هالارض ما بتنغفر، بس مش هو رحمته اكبر من خطايانا؟ مشان الصالحين اللي بيناتنا وهني كتار كتار. قل له لربنا اللي قاله المزمور 84، قل له الى الابد تغضب علينا، أإلى جيل فجيل تطيل غضبك؟ أرنا يا رب رحمتك وهب لنا خلاصك.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار المجد. أيتها البتول الطوباوية، إننا نقدم لك هذه 5 أسرار المجد المختصة بمجدك ومجد ابنك عن نفوس إخواتنا المعتقلين في المطار، لكيما يخلصهم الرب الإله بشفاعتك من النيران المطارية ويصعدهم إلى ملكوته السماوي. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته الأول لما قام ابنك من بين الأموات. ثمرت هذا السر النهوض من الخطيئة.
2: لو لم تقم يا رب ما أتعس حياتنا. أنت لقيامتك كانت تدشين لعهد المصالحة والغفران مع الله. أنت لقيامتك فتحت لنا بواب السماء من جديد. أنت اللي من نور قبرك الفارغ أشرق نور الخلاص على كل الدنيا، النور يلي ما بتطفيه أي عتمة مهما قويت من مجدك. قيامتك يا رب أكدت لنا أنه الفرح هو اللي نطرنا، وأنه الموت أبدا ما هو نهاية الطريق. علمنا نعرف نعيش بكل لحظة فرح القيامة، ونشهد أنه نحن أولاد القيامة، خاصة لما تعترضنا لحظات الموت القاسي أو لحظات الحزن المؤلم. مع أمك العذراء يلي ما شكت ولا لحظة بأنك حي، أعطينا قدام أي استحقاق إيمان نوقف موقف أولاد القيامة. أمين.
1: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
5: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
1: نقدم لك أيتها البتول الطباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثاني، لما صعد ابنك إلى السماء وجلس عن يمين الآب، ثمرت هذا السر الشوق إلى السماء.
7: يا السماء اللي من قلبا نزلت على الأرض، رجع لك بعد ما تممت خير البشر وخلاصهم. راجع لحضن بيي وجروحاتي ضمانة البشر قدامه وليوم القيامة. حاولت عمر بقلوبهم صورة صغيرة عن جمالك، وزرعت بكل نبض الدم بذرة قداسي وخبيتها بسياج الإكليل اللي غرز شوكيته براسي. علقت عباب فكرون بمسامير الصليب إشارة بتقول هودي إلي أهل بيتي، ولفلفت بكفني خطاياهن الكتيره والكبيره والصغيره واللي ما بتنقال، وحطيتها على اجرين بيي وقلت له كرمالي سامحن وخليني عمرلن ببيتنا بيوت تيرتاحوا من شقى الارض وغربتها. رجعت لك يا سما بيي المليانه خيرات وبركات لكل الدنيا ولمدى الزمان. يا هالسما الناطره كل البشر يرجعوا لها لأنهم منا خلقوا وبفي التفاصيل كبروا، ومن جنى وعرق وتعب وسهر قديسيها احتموا من غدر الشر ومن ضعف الطبيعة. يا هالسما اللي فيها أمي وبيي وروح الحق والخير وكل الملائكة اللي عم بيسبحوا ويحموا ويحملوا صلوات الشكر والتشفع. يا هالسما اللي كل قلوب البشر بتشتقلها وبتتمنى تسكن على عتبتها. افتحي بوابك للآخر وشرعي كل طاقاتك لبني آدم. من ميلي أمي واقفة ومن ميلي هالصليب اللي بخوف كتار، وبين اتنين خلي البشر ينسوا زمن الغربة والخوف ويبدأ زمن السلام والأمان مع الثالوث الأقدس. أمين.
8: أبانا الذي في السماوات،
9: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
10: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس
6: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الثالث، لما حل الروح القدس عليك وعلى التلاميذ الأطهار، ثمرت هذا السر الإصغاء لإلهامات الروح القدس. الخوف هو من أعظم الشرور اللي ممكن يواجهها الإنسان بحياته. الخوف من المجتمع، الخوف من حاله، وحتى كمان الخوف من الله. الرسل كانوا لابسين الخوف من بعد ما اختبروا صليب يسوع وفكروا إنه المسيح هو مجرد ذكرى قطعت بحياتهم. ولكن بس حل الروح القدس فهموا إنه المسيح بيعني الرسالة، بيعني الجرأة، بيعني الشهادة وحتى الاستشهاد. نعم، الروح القدس هو روح القوة والانتصار على كل تجربة بحياتنا. هو روح السلام اللي ما بينزرع بالنزاعات والحروب الجسدية والنفسية. هو روح الجرأة اللي ما بيسكت عن الحق وبيترأف بالمسكين. هيدا هو روح الله، هيدا هو روح القدس اللي منتجاهله أوقات كتير بحياتنا ومنحطه على جنب. معك يا مريم، خلينا نطلب من روح الله القدوس يكسر كل تكبر وتحجر بقلوبنا ويحولها لقلوب كل همة توصل كلمة الله. آمين.
1: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين. السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
1: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
2: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجدته. الرابع، لما انتقلت إلى السماء بالنفس والجسد، ثمرت هذا السر الميتة الصالحة.
1: بهالسر من أسرار المجد، مريم أم الله المنزهة عن العيب والمعصومة من الخطية الأصلية، من بعد ما أنهت مسيرتها على الأرض انتقلت بالنفس والجسد للمجد السماوي. مريم حواء الجديدة، من أتجسد ابن الله لخلاص البشرية، اختارت تكون شريكة بمشروع الفدا، بمشروع الخلاص. من نعمة فاضت كل النعم عليها وعلى كل الناس. نتعلم منها الثبات بالإيمان والإصغاء لألهامات الروح القدس، وبصمت كبير وصلت لهالمكانة الرفيعة، نالت حظوي بعيون الرب. اتحاد الكل فينا نزهها عن العيوب وخليها تغلب الموت مثل ابنة، هيك رفعت بالجسد والنفس للمجد السماوي، هي الملكة على يمين الملك. نحن وين يا مريم؟ ليش بعدنا بعاد غرقانين بوحل العالم، مع أنه ابنك غسلنا من خطيتنا لما أحرق دمه على الصليب، وانت أكبر شاهدة لمشروع الفدا؟ بدنا شي هزنا، بدنا وقفة تذكرنا بأصلنا وتقلنا نحن مين. نحن ولاد الله، جسدنا هيكل للروح القدس، وحفاظنا عليه هو عرفان جميل وإيمان ثابت بإله الحب اللي بليق فيه كل المجد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في البدء والآن وعلى

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل المجد الذي تمجته. الخامس، لما تكللت بالمجد سلطانة على السماوات والأرض. ثمرة هذا السر تكريم العذراء.
1: بعد ما اختبرنا أمور التيري شفناها بعيوننا، فكرنا فيها بعقولنا وتأملناها بقلوبنا. على مثالك يا ابن مريم رسولة السلام وسلطانة المحبة، إن الأوان إنه نعيش سر الاستسلام. وعلى مثال القديس يوحنا الحبيب يلي سمع من الرب هالكلمات: يا هذا هذه أمك، ويا هذا هذا ابنك. هالكلمات يلي اختبرون جدودنا وبياتنا وقت يلي أطلقوا عليك يا سيدة السيدات أجمل اسم مريم سيدة لبنان، من بعد ما كرسوا كل لبنان من الشمال للجنوب، من البقاع لكل منطقة بلبنان، تكريس تام لمريم. نحن اليوم جايين لعندك حتى نطلب منك نعمة الشجاعة، لحتى على مثال الرسل نترك العلي منتصرين على الخوف اللي بداخلنا، متحررين من قيود الخجل يلي مكبلتنا ومانعتنا نحكي عن ابنك يسوع بزمن صاروا كتار الخدام والجواري يلي عم بيدلوا علينا بالأصابع ويقولوا عنا إن من جماعته. ومع الأسف نحن على مثال بطرس عم نتنكر لإله وعم نقول ما منعرفه. علمينا نكون على مثالك أيقوني نشهد للرب حياتنا اليومية، علمينا نكون شهود حقيقيين نردد مع القديس بطرس: أنت هو ابن الله الحي. كوني المرشدة يلي بترشدنا دايما وبتنورنا لحتى نعمل كل يلي بيأمرنا فيه الابن السماوي يلي إله المجد والإكرام هلأ وكل أيام حياتنا وللأبد. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض الجالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحومة الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطارية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الأبدين آمين.

0: راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.
1: صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: القدر.
1: استمعنا من راديو كوكبا للفنانة مجدة الرومي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء عميق.

لوين بدنا نفل من كل اللي عم بيصير؟ ما فينا نكفي ذل قتل وخوف وتهجير، بإيدينا عم نخرب كل اللي بنيناه.

حبايبي شعب لبنان العظيم، عظيم اليوم وأثبت أنه عظيم وأثبت أنه شعب واحد. أهلنا بكل مكان اليوم، بيوتنا كلها مفتوحة لأهلنا، إن كان من الجنوب ولا كان من البقاع ولا كان من بيروت، ما حدا قاله مني أبدا. هلا وقت التضامن، هلا وقت ننتبه كتير من ذباب السوشيال ميديا اللي عم يفرقونا سني وشيعة ومسيحيين ودروز. دخيلكم انتبهوا، هلا لبنان بحاجة لكل الشباب، لكل اللي عم يسمعوني، ان نكون يد واحدة ما نشبت ببعض. يعني احنا بظرف كتير صعب، الله يرحم الشهداء والله يصبر اهليهم والله يشفي الجرحى والله يعين اللي بالطرقات والله يعين. شو بدي احكي يعني، ما فيني اقول الا حقول جملة هيك لعت براسي لحن بحبه كتير لعبد الله حبيبي.

0: You are now listening to Radio Kaukaba.
1: عربي شعخد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار من هون من شطي انطلق بحار زار الدنيا وكل الدنيا جبلي. عربي شعخد الشمس واكتب لي مين الانا مين الانا ان حبيت تعرف مين. اسمعني تدلك عما واقع خالدي. أنا صور الأبي اللي كانت الحصن الحصين بوجه الإجو من بعيد فيها طامعي. صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لأهل العز والنخوة عريم. جنوب الحكاية الكل أهل صامدين اللي ما تعودوا على الموت إلا واقفين. أنا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحة عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت أم الشرايع بالدني والدين أم الحضارة والأئمة المؤمنين ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدهم صادقين ونسور بس كنت الوكرهم صنين وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين شموخ العقورة صموت تنورين جبيل اللي قالت للعتم زحلي هيدا الحرف مفتاح من شغلي افتح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربي شعخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت بأهدن الحارس مجدها خيال إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك ع نخلي الآل سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال بتغط مثل الطاير ع زحلي وعد عد رجال واحسب لي وعربش ع خد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك حربتا بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك طلوب الوفا بريتال بتلبيك اش مصطار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك علي جبينك انت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجلي حبلي عربي شعخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان، قبل الوقت، قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها، الشمس واحدة بتعرفوا لبنان. لبنان قبل الفي، قبل الهوى والمي، وبكتير مش بشوي، قبل الخليقة وقبلك وقبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار، يا زنود تقدح نار، حلم المجد مشوار تحقيقه حلو، اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار، الخصر السما زنار، ولما بتوصلوا بفيت أرز ختيار، بوسوا برد الحجار، ونزلت رجال كبار على المجد انزلوا، دوسوا على جبين الخطر، ردوا الزمان اللي انكسر، شيلوا قدر، حطوا قدر، كونوا بشر غير البشر، وإلا بكل مجد اوعى تقبلوا، والكون عنكن لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومنهن أنا سبلي، لو كان عندك مثلهن جبلي. وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

0: عم تسمعوا راديو كوكبة.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

حط بالخرش. مثل شهير أو عبارة شهيرة كتار منا سامعينا، كتار منا بيستخدموها، وكتار ما بيعرفوا أصلا تاريخها مصدرها ومن وين جاي. شو يعني حط بالخرش؟ أي متى بنستخدم هيدي العبارة أو هيدا المثل؟ بداية لازم نعرف شو يعني كلمة خرش. الخرش هو عبارة عن غطا من القماش كان ينحط على ظهر الخيل أو ظهر الدابة، وكان يكون له على المالتين شي بيشبه الجيبة الكبيرة، وعادة ما كان يكون مصنوع من قماش اسمه الجنفايس، وكان يستخدم لتحميل البضاعة ولنقلها. وعبارة حط بالخرش بيعود أصله وتاريخه للأمير سيف الدين التنوخي ابن قرية اسمه عبي. والمعروف عن الأمير سيف الدين التنوخي أنه كان يحط الخرج على ظهر حصانه الأصيل ويبرم على الضيع وينادي على الأغنية ويقول لهم عندك ومش عايز حط، وللفقرة يقول لهم عايز وما عندك خد. وعبارة عندك حط وعايز خد كانت تتلي الضيع اللبناني بصوت الأمير سيف الدين التنوخي. ولا مرة كان الأمير سيف الدين يطلع على الخرج مين عم يحط ومين عم ياخد، مشان تضل الحسني للأغنية بينهم وبين رب العالمين وما حدا يعرف فيها، ومشان تضل العفة والتعفف والسطرة عند الفقراء وما حدا يعرف إنهم محتاجين. وبيقولوا إنه كان الأمير يضل يبرم على الضيع لدرجة ما يعود حدا أبدا ياخد من الخرج لأنه ما يعود حدا بحاجة، وكان يرجع والخرج على ظهر حصانه مليان. كان الخرج على ظهر حصان الأمير سيف الدين يضلوا مليان لأنه كانوا الأغنياء عندهم كرم وكرامة ويعطوا من ما أعطاهم الله، ولأنه كانوا الفقراء عندهم حياة وعفة وما ياخذوا أكثر من حاجتهم. هيك كانوا أهل أيام زمان. يا هل ترى إذا رجع الأمير سيف الدين حط الخرج على ظهر حصانه ومرق بالضياع ونادى، رح نلاقي أغنياء حطوا بالخرج؟ بوقت صاروا أغلب الأغنية تما نقول كلهم إذا أعطيتوا النص الديني بيسألوك عن النص التاني، وإذا لقينا حدا حط بالخرج يا هل ترى الفقراء أو بعض الفقراء رح ياخدوا بس حاجتهم؟ أو كمان الطمع صار مرض ضرب كل الناس؟ فرق كتير كبير بين خرج أيام زمان وخرج هيدا الوقت، ويمكن هيدا آخر وقت. وهون بتذكر جملة قلتها زمان بتقول يا ما قالوا وما صدقت، ولهلأ مش عم بفهم إن صرنا بآخر وقت وبكرة اللي جاي أعظم. بس هيك.

0: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتة، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها. بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها، بلش منا اللون عمره من عمر الكون. لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون، دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك عطريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامي القضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حق وحقيق بيسكروا بوجهه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسراني.
1: عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرمون ومارليس.

يا ترى انت وبتضلي زي في الكرامي تاريخ الابطال.

0: ازقري يا ملكة بترا يلي رح تحكم بغياب الملك، إذا ملكوك ملكي بالمحبة، وإذا حكموك احكمي بالعدل.
1: خلي العسكر يتحرك.

0: هلا، كيف الأميرة بيترا؟
1: بيترا الصغيرة حزين لأن أبوها الملك راح على الحرب وما ودعته.
0: ما حاولت تسليها؟ قلت لك خليها تلعب مع الولاد بالتراب، خليها تصدقهم، تقعد ببيوتهم وتاكل معهم وتنسى أنها بدها ترجع على القصر من عشية.
1: نزحتها بالأسواق، فرجتها على القوافل اللي وصلت، على الحرير الدمشقي، على نصر أبيض من صني، لكنها ضلت حزين.
0: لا تخليها تحزن يا هلا، ولاد الملوك لازم يلجموا عواطفهم.
1: يا مولاتي، حرام يروح أبوها على الحرب وما تقله أنا بحبك وناطرتك.
0: هلا، الملوك مثل البحيرة تتجمع فيها أحزان الكل وهموم الكل. إذا بدهم يتمادوا بالعاطفة، يا هي بتخلص يا هني بيخلصوا. ولاد الملوك بيتنزهوا على حدود الخطر. عياش، كيف الأميرة بالدرس؟
2: أكلت تفاحتين وشربت بريق لبن.
0: سألتك عن الدرس.
2: يا مولاتي، الولد إذا كان جوعان ما بيستوعب، بيقول يوليوس قيصر فيني فيدي فيتشي، أتيت رأيت انتصرت، والبنت أكلت شبعت درست.
0: بيترا حزينة، علمها الفرح.
2: الملكة بدها تعلم بنتها الفرح، وانت ما بدك تتعلم الحب؟
1: بدي معلم.
2: وانا شو؟
1: انت استاذ علوم.
2: يعني كل شيء قريت كتب بوش؟
1: بالحب بدك تخزق الكتب،
2: واليوناني واللاتيني وعلم الفلك والحساب.
1: هذا اللي ما بيزبط، بحسباتك اتنين واتنين بيعملوا أربعة، بس بالحب بيعملوا خمسة، بيعملوا سبعة، ومرات صفر.
2: يا هلا، الزهرة بتفتح للندي والنجم للليل، وانت حرام يضل قلبك مسكر.
1: مسكر عناس وناس.
2: ولو لهون وصلت السياسة كمان قلبك فيه وصايد؟
1: أبدا، بكل بساطة، يا منحب الشخص يا ما منحبه. إجا صالح البهلوان.
2: مفهوم بهلوان. تفضلي. يعني الشخص اللي بيقلب راس على ذنب بدي افتكره أريستو؟
3: كيف عياش؟
2: أنا بالكتب، وأنت؟
3: أنا بالرياضة، ركضت من القصر لخزنة بيترا لوادي موسى، ما وقفت إلا هون.
2: ودروري توقف، خليك راكد.
1: صالح، بدك تعمل كم حركة فيها خفة ورشاقة حتى الأميرة صغيرة بيترا تتفرج وتنشرح.
2: الظاهر الأميرة بتتفرج وحضرتك بتنشرحي.
1: كنا ناطرينك اليوم، وين رحت؟
3: أنا ما بغي، أنا مثل عصفور الدوري بيروح وبيرجع.
2: الله، مثل عصفور الدوري؟ ويت ويت؟
1: عياش؟
2: ويت ويت؟ من هالشاب البهلوان سمعت كلام شخصي، بس كلامه مخلوط بريش عصافير. أنا غير شي، أنا كلامي مرصع بشعر هوميروس وديموستانوس، بوزون هيرويس مون إكو. إلهن عذر هالنسوان ما يفهموني. يا هلا ويا صالح، لمصلحة وجودكم بالبلاط لازم تتسقفوا، لأنه الكلام اللي سمعته عصفور دوري ويتويت فيه معنى شاعري، بس لازم ريش تيوصل. شو؟ لمين أنا عم بحكي؟ هيئتك نسناسي وحضرته بهلوان، أكيد إذا تجوزتوا رح تخلفوا سعدين. طوني هالصغيرة تعمل لها تنزيها. بوزون هيرويس مون إكو.

0: يا مولاتي، أنا لايوس ورفيقي باتريكوس من صور، معنا ثروة جمعناها بالتعب وجايين نودعها عندكم، بس الحرص بيدفع الإنسان يسأل.
1: سأل
0: شو السياسة اللي خلتكم تفتحوا أبواب خزنتكم لودايع كل الناس؟
1: نيرون سيد روما عم بعمر قصر الذهب وبده كنوز بلادنا زينة لقصره.
0: لكن مسؤوليتكم كبيرة
2: يا لايوس، قدام الملوك بيتعلموا الثقة.
1: لأنك غريب رح قلك، كل عمر خزنة بيترا لودايع القوافل والناس الطيبين، يدفعوا صداقة وياخدوا أمان. اليوم في عدو كبير اسمه روما.
0: شو دخل روما؟
1: روما بدها تسلب كنوز الشعوب، وبيترا ما بدها تخلي الشرق يفرغ من حضارته، من المال، من الجواهر، من التماثيل اللي نحتها نبوغ الإنسان. لهالسبب فتحنا خزنتنا حتى تقدر المناطق الخاضعة للحكم الروماني تهرب كنوزها لعنا. خزنة بيترا صارت التحرر وصارت المعركة.
0: يعني صارت قضية سياسية؟
1: قضية حضارية.
0: يمكن فهمت يا مولاتي، أنا رح أودع أموالي.
2: سلمهن للمسؤول.
0: شكرا.
1: هالرجل عنده تحدي.
2: ورفيقه الساكت عنده تحدي أكبر.
3: أنا خايف من قطاع الطرق وأموال القوافل معي، بدي أودعهن أماني بخزنتكم.
2: سلمهن للمسؤول. يا إخوان، بدكن تحطوا ودايعكن، الحقوا رئيس القافلة.
4: أنا بابيروس من مصر.
1: أنت من مصر؟ كيف النيل وسهر الليل؟
4: بغاية الشوق وبيسلموا. ما تزورينا يا ستي، هنفرش لك رمش العين عشان خطري وحياتك.
1: شي يوم يا بابيروس؟
4: أهو كده هتنزلي بضيافتي أنا؟ ده أنا صاحب عزب وبتاع وأطيان عشان خطري وحياتك.
1: عشان خطري.
4: واحد من أجدادي ورتني التاج ده، ويقال إنه ورتهوله واحد من أجداده القدماء وكان ملك، الله يحسن إليه. وأنا خايف يلحقني الناب زي الناس التانيين، مفيش إلا أنتوا المكان الأمين.
1: سلموا للمسؤول.
4: حاضر.

0: السفر رجعوا جابوا لي عن العسكر خبر.
1: هات خبرنا
0: خيل عم تسحب وراها الويل وبرق خاطر.

0: عم يرقصوا ويهيصوا كيف بدي الناس بيخلصوا
1: هيدي الحرب
0: هني كتار وجيشهم زايد عدد

0: امبارح باستقبال الوفود ملكة بيترا كانت عم تتحدى روما.
1: يا حضرة القائد باتريكوس، أنا لو ما خوفي تفشل عمليتنا كنت صرخت بوجه الملكة عاشت روما.
0: ما تنسى أنك ضابط روماني وعندك مهمة هون. مهمتنا إثارة الاضطرابات ببيترا حتى يضطروا يسحبوا قسم من الجيش تيهدي الحالة، ساعتها بيكون النصر إلنا. كيف وزعت رجالك؟
1: وصلوا مع القوافل المتنكرين
0: بالوقت المحدد. شغب تخريب وتشكيك، ثلاث أشياء واجب تنفيذها. أولا مستودعات المي السرية لازم نهتدي إلها ونسممها. ثانيا طريق القوافل يتحول عن بيترا بسبب الاضطرابات حتى تنعزل ويفل الازدهار. ثالثا ذهب الولايات الرومانية وتماثيل الشرق اللي عم تتهرب على خزنة بيترا، لازم نلقي له حل.
1: بدك تسترجع التماثيل؟
0: بدي كسرهن هش من نحت.
1: كسر التماثيل، تحف الزمان الشرقي.
0: لايوس، الإنسان أغلى من التمثال. الإنسان بينوجع، إله حياة وموت، وبلادي فيها

0: هنا راديو كوكبة.
1: أنت القائد وأنا بطيعك.
2: بيترا يا مدينة الحجر، يا مملكة الصحراء، النصر الروماني فاجئك على غفلي، النصر الروماني انقض عليك، أنت الغزال المغرورة. وإن بدك تهربي ذهب الأمانات وودايع الملوك، رح بتصيري سخرية العالم وجيشك يلحق العار.
3: مساء الخير.
4: مساء الخير.
3: انتو اغراب؟
1: انا لايوس ورفيقي باتريكوس.
3: لايوس باتريكوس، اساميكن باخرها في انتو رومان؟
1: لا،
3: انا عياش المعلم، فلكي رياضي وشاعر بلغات متعددة.
4: نحن منصور.
3: ما زال أنتم منصور وأنا عالم بحري، عددوا لي أنواع سمك صور.
4: نحن مش خبر سمك.
3: لقص غبص تريخون، مش معقول ما تعرفوا، أولاد صور كلهم بحرية. شو قلت لي اسمك؟
1: لايوس.
3: لا تكونوا سمك روماني.
4: إلا لا
3: لا لا. وشو الغرض من زيارة بلدنا؟
4: معنا سروي وجايين ندعها بخزنة بيترا.
3: مفتاح الخزنة مع الملكي شخصيا،
1: والملكي حافظ على الخزنة بأمان.
3: هو بأمان. المال، المجوهرات، التماثيل من حفر الأزاميل المبدع.
1: أنا تاجر وبجهل التمتع بالنحت، لكن رح ارجع مرة تانية واعمل تلميذ عندك.
3: وبتصير انت وبنت الملك من تلاميذي.
4: بنت الملك انت استاذها؟
3: نعم نعم، لكنها بتضل حزينة.
4: ليه؟
3: لان المعرفة المبكرة بتهجر الطفولة.
1: يا عياش، بلدكن فيها امان.
3: الامان ابن المراقبة والصهر.
1: الظاهر عندكن رجال امن كتير.
3: ابدا، بس كل مواطن ببيترا رجل أمن.
1: وشو هالبلد اللي كله مخبرين؟
3: مش أحسن ما يصير فينا مثل ما صار بغيرنا؟
4: يا عياش، نحنا عطشانين.
3: وادي موسى فيها نهر.
4: وكمان عندكم مستودعات مي طعمها لذيذ.
3: المحفورة بالصخور.
4: أيوة، مراكزها وين؟
3: اللي أنت.
4: أنا ما بعرف.
3: عال هيدا المطلوب. أنا حبيتكم، إذا بتحتاجوا شي أنا حاضر، مركزي بالقصر.

0: النهار مضطر انتظروا. انتوا سبقونا ونحن نلحقكم على الطريق، خيلنا سريعة.
1: لا تتأخروا.
0: بالأمان.

0: راحوا؟
1: راحوا.
0: شو عندك معلومات؟
1: الخزنة محروسة وقوية.
0: شو عندك عن مستودعات المي؟
1: محفورة بالصخور، بخزنوا فيها مية الشتي وبيشربوا منها وبيسقوا الجيش أيام الحرب والحصار. بعضها وسعوا 30 متر، إلو فتحة ضيقة بسكروها، بيوضعوا عليها علامات وحدهم بيعرفوها.
0: مراكزها وين؟
1: هيدا اللي ما قدرنا نعرفه.
0: ناس هوني على عشرة الصخر صاروا صخور،
1: ما عم نقدر نعرف منهم شي.
0: ورجالك ما قدروا استمالوا ولا إنسان؟
1: ولا إنسان.
0: دفعوا مال، المال بيفتح طرقات وقلوب. بتذكر لما دفعنا لمجلس مدينة مكدونيا تصوت معنا؟ بتذكر ماركوس اللي كان يعارض لما قبض كيف تغيرت خطاباته؟
1: مش كل مرة المال بيفعل يا باتريكوس. هون الناس مشحونين بأحلام النصر، واللي معه الحلم مش راح يعيرنا إياه.
2: غابت النجمة الفضية؟
0: غابت من يومين. تحيا روما.
3: باتريكوس، لك رسالة من قيادة الجبهة.
0: بلغني الرسالة.
3: القيادة بتطلب منك عمل سريع، يجبر بيترا على سحب قسم من جيشه للداخل حتى يخف الضغط عنا، لأنه الموقف العسكري ما عاد لصالحنا.
0: معقول؟ لايوس، روما العظيمة، روما الأيسر، روما الحرب، نبع العسكر، نهر الخيل، روما اللي ضو الشمس ما بكفي أراضيها، راح تركع أبواب الصحراء. كيف علمونا انه بيترا بتسقط لما نحن منهجم؟ جواسيسنا ضلوا بالشوارع مثل الريح اللي بتمرق، لفاتوا على قلب، لطبعوا انسان، لأسسوا خلية. وجيش روما العظيم عم يتهدم ونجمات السما البليدة عم تتفرج. لا يس، نحن صرنا روما، صرنا الأيسر، لازم نتصرف ونخطط. نحن عمل خاطف يجبر بيترا ترفع ايديها وتستسلم.
4: لا لا لا لا يا عمي، شو في الصريخ؟ حسبك ضربتك مرتك؟
1: مش مجوز.
4: عال انبسط،
1: اجينا هالراعي من صور وجبلنا خبر ولازم نمشي هلا.
4: عبحر صور في رعيان؟
1: ايه معلوم.
4: بجوز ليكون راعي سمك.
1: لازم نودعك.
4: ما بيصير، خليكن لبكرة، انا عازمكن على النهر وعملكن منسف.
0: مضطرين نمشي.
4: ما بيصير لما تاكلوا منسف.
1: يا ريت.
4: منيح انت التاني، كلك شافت لحمة.
1: لو اليوم كان ممكن.
4: لا اليوم تعذروني ما بقدر، انا ناطر بنت الملك وعندي معها تنزيها.
0: بنت الملك؟
4: نعم، عندي معها تنزيها واكل ودرس.
1: اكل ودرس؟
4: انا الي وجهة نظر خاصة، بعطي الدرس على الاكل، ببلع التلميذ جغرافيا مع المجدرة، الحساب تقيل على الهضم، كلك لقمة.
0: بدنا نودعك يا عياش، شو بتحب نجيب لك معنا منصور؟
4: اكلة سمك.
0: خاطرة
4: الله معكن، وما تنسوا تحفظوا أسامي السمك ببلدكن، لقص، غبص، تريخون، أسامي أهل سور، عبد ليم، عبد شميم، عبد طحبوش، منين اجت هالأس؟ ما بعرف. اس بولا ايتي بروموس.

0: بترا الصغير اليوم
1: عظيمة.
0: انت سكوت جاوبي يا هلا.
2: ركضت مع صالح ولعبت مع أمها الملكة بالطابة وجاي حتى تشوفك.
0: بترا انت فرح المملكة بس تضحكي.
1: ضحكت كتير.
0: انت سكوت ما سألتك.
2: بترا بقى تلعب بالغميضة.
0: عان ومين بده غمض بالأول؟
2: من عد.
0: طيب وقفوا لشوف. بطاطا وباتنجان لا تتعذب عالدكان. اختي ملكي لابسي شبكي جوزة فلكي لابس عبي حمرة دخل عيونك يا صمرة. دورك يا بترا.
1: انا بغمض عنها.
0: انت بتغمض عنها ولك دخلك ما هدمك دخلك. اترك البنت تتعلم.
2: شو بدي اعمل؟ وقعت عليك القرعة بدك تغمضي.
0: يا
2: حطي ايدك هاي. لا ما في زعبرة بدك تغمضي منيح.

0: قلت لك خد الأميرة المخطوفة وظهار برات الحدود. لي ما نفذت.
1: ما اقتنعت.
0: لا يوس، روما بموقف حرج، جيشنا على الجبهة عم يخسر ونحن ورجالنا هون معرضين للخطر إذا بيكتشفونا.
2: من مرت البنت لأهلها ومن فل،
0: والمهم اللي جينا من أجلها
2: فشلت.
0: نساوم على البنت وما منردها إلا إذا تراجع أبوها الملك مع جيشه.
1: خطف بنت صغيرة ومساومة عليها لعبة ما فيها شرف.
0: بدي أسألك، بالحرب في شرف؟
3: في طاعة، انت لازم تطيع الأمر.
1: باتريكوس، قبل كل شيء لازم نتذكر نحن العسكر الضباط اللي بإيدنا الأوامر، إنه ما تكون خدمتنا لبلدنا همجية وخارج خط الحضارة.
0: ما دام بدك تناقش، لي أنت عسكري ومستعد للموت.
2: حياتي أغلى شيء عندي، وهبتها لروما لأنه حسب قناعتي روما بتخدم الحضارة، ولما بيبطل هالشرط بتبطل روما تكون.
0: أنت نفذ وترك التقدير إلي، أنا المسؤول. وإذا ما اقتنعت.
1: شوي سألتني إذا بالحرب في شرف، هلأ رح جاوبك. نعم، في شرف الحرب، وكمان شرف الموت، إنك تعرف كيف تموت وعن شو تموت. تحيا روما!
3: تحيا روما!
4: عايز أقبل الملك. ممنوع ازاي بقى؟
5: من الطارد؟
4: حاسب.
5: حاسب؟ ماذا تريد؟
4: عايز اقابل الملك.
5: الملكة؟ كيف بدك تقابلها؟ ولنك زعيم ولا وزير ولا ضابط، وشكلك مش ضابط.
4: طب وانت مين؟
5: انا استاذ القصر وفيلسوف العصر.
4: يا سيدي في امر خطير.
5: قوله لي.
4: مش هقولهولك.
5: قولهولي.
4: مش هقولهولك.
5: قولهولي.
4: الله، مش هقولهولك.
5: فريغ.
4: يا حضرة الوزير.
5: شوفي،
4: لازم قابل الملك.
6: أنا وين شايفك؟
4: أنا كنت هنا في استقبال وفد القواف.
6: هلأ عرفتك. شو بعد ما سافرت؟
4: أسافر؟ سافر إزاي؟ ما هي الدنيا حرب وبلاوي ورومان.
6: هو أنت شو دخلك الحرب هيك وطريقك هيك؟
4: يا سيدي ما هو كله حرب، ودول الرومان اللتين وحشين قوي.
6: يعني المهم السلامي.
4: اهو كده، انا مش مستعجل ابدا، ما هنا كويسين والدماغ تمام.
7: فيروس.
8: مولاتي.
7: شو قضيتك؟
8: قضيه بنتك يا مولاتي.
7: قول
8: يا مولاتي. انا كنت الليله دي في نزل الغرباء في بيترا، كنت مستلقي على كنبه شبه نايم، مش نايم شبه نايم، والا اتنين بيتكلموا لاتيني، انا شفتهم هنا في استقبال وفد القوات.
7: هيا هني
8: يا مولاتي. واحد منهم اتكلم بأول الاستقبال.
6: عرفتن عرفتن. انت بتعرف لاتيني؟
8: امال ده، انا خريج معهد الاسكندرية. قال له الاول للتاني يا لايوس.
7: هم مش واخدين بالهم مني.
8: قال له خد البت الصغيرة وامشي. قال له التاني خد بالك، لأحسن يكون مراقبين، ويبدو في اختلاف بينهم وانسحبوا. انا كنت هطاردهم وديهم على دماغهم، انما يعني انا غريب وغلبان وحيموتوني بقى.
6: بيترا.
7: هن اللي خطفوا صغيري.
6: الاميره بيترا بعدها بالبلد وما قدروا يتسللوا فيها لان المراقبه مشدده.
8: طمني يا مولاتي، طفله الملكيه موجوده، هتلاقيها باذن الله.
7: ريبال، حاصروا البلد وفتشوها.
6: كل الاهالي رح يشتركوا معنا بالتفتيش.
9: بابيروس اللي اجا من الليل حامل غموض الهرم ولون النيل، وصل عغفلة مثل الفرح وعطانا الأمل.

0: إذا ما فتشت الرايح والجاي والصحرة وكشف دي الحكاية.
1: منفتش منفتش وكل مرة منرجع بالخيبة والأميرة الصغيرة طارت من إيدينا.
2: معك حق، الشرطة، الحرس، الشعب، وحاصرنا المدينة وما خلينا مطرح، والصغيرة طارت من إيدينا.
1: إذا كانت خبرية ببيرو الصحيحة، أو لك وين خبوها؟
2: هلأ صرت خايف ليكونوا تسللوا فيها خارج حدود البلاد.
1: طيب وإذا كانوا الرومان هن اللي خطفوها؟ دولة كبيرة شو بدها من طفلة؟
2: مرات الدول بتحقد وبتجن وبتفقد الضمير مثل كل الناس.
1: شو بدنا نقول للملك؟
2: شو بدنا نقول للملك؟
1: مش لازم يعرف، ملك عم بحارب، حامل مسؤولية انتصار أو انكسار، حامل حاضر ومستقبل. قد ما عنده تعلق ببنته، إذا عرف يمكن الحزن يوقعه بالهزيمة.
3: نيجي
4: من المعركة.
3: شو الأخبار؟
4: جيشنا عم بيطارد فلول الرومان ببعض المرتفعات. الملك بيطلب منك إعداد معاهدة صداقة لتوقيعها مع أمراء المناطق اللي حررها من الرومان، والأمراء جايين مع الملك، وبيطلب الاستعداد للزينات والأفراح لما بيعلن النصر. الملك بيستفسر عن صحة الملكة والأميرة الصغيرة بيترا.
3: بلغ جلالة الملك أمره مطاع. المعاهدة رح نعدها، الزينات رح نستعد لها، الملكي والأميرة بيترا بألف خير.
5: تعرفي، حطي السياسي عجلا، هيدي أول كذبة بحياتي.

0: الملك بيترا.
1: أنا ملكة بيترا.
2: وأنا باتريكوس بالما، قائد بجيش روما.
1: كيف وصلت لهون؟
2: روما بتوصل عكل الدنيا.
1: أنت جيت مغلف بالجباني وقبلتني مع رفيقك عن كنت تجار.
2: ذكرتك ما بتخوني.
1: نحن وانتو بحالة حرب، شو جاي تعمل؟
2: هلأ انكشفت الخفايا وصار لازم كل إنسان يلبس حقيقته. أنا هون بمهمي.
1: انت اللي خطفت الصغير بنتي بيترا
2: وجاي ردلك إياها، لكن بشرط.
1: شو هو؟
2: ملك بيترا ينهي الحرب ويعطي أمر لجيشه بالتراجع عن الأراضي اللي احتلها من الولايات الرومانية.
1: هيدي أراضينا وكل إنسان لازم يسترجع أرضه.
2: جاي أطلب منكن التراجع.
1: يا موفد روما، إذا أنتوا بموقفنا وطلبنا منكن هالطلب بتتراجعوا؟
2: لكن بنتكن مخطوفة.
1: هالانتصار اللي جاي متوج بدم أهالي بيترا ما إلو حق للملك ولا الملكي يضحوا فيه من أجل خلاص بنتن.
2: إذا الملك ما أمر الجيش بالتراجع بتموت البنت.
1: وبتموت أنت.
2: أنا جاي موت. أنا عسكري والعسكري ما إلو حق يختار طريقة موته.
1: موتك ما رح يغير شي ولا موت البنت.
2: إذا كنتي عم بتناوري، عرفي انه بنتك صارت خارج حدودكم وما بقى تقدروا تخلصوها منا. بلغي الملك يتراجع لاني اعطيت الامر وخلص. وساعة اللي بتعلنوا انتصار بيترا رجالي بيقتلوا بنتكن وانتصاركن بيكون ملطخ بدمها للابد.
1: بيترا صغيري، مشواري اللي انكسر باول الطريق، حزني اللي باقي عطول، بس ما رح اشتري حياتها بهزيمة شعبي. يا روما ويا سيد روما، يا صاحب الجيش اللي ما بيخلص، يا نهر الدم اللي نبعه الحرب، يلي أثارك القتل النهب الصلب، يا جسر الموت اللي بيوصل شرق وغرب. روما رح تلحقك لعنة الشعوب المقهورة والمدن المحروقة. رح يجي يوم تهدم حالك وتنتحري، رح تتشلعي من جوا وتصير كرومك نهب الطرقات. أنا شايف الخيل اللي جاي من بلاد البربر وسهول المغول عم تصهل بقصورك. مش هلأ، بعد 100 سنة، بعد 200 سنة، إلا ما تدعوسك مركبات الأيام والناس اللي جايين وتنكسر مثل الشجرة، تنكسر مثل الشوك قدام الريح.
2: روما وبيترا عداوي حتى الموت. يا هالملكي، أشعر إنه العداوة انتقلت من الدول للأشخاص وصار في بيني وبينك 1000 سنة ذل وانكسار. لما دخلت لعندك من لحظة كنت معتد بحالي وكان إلي تاريخ من الانتصارات، كنت حامل بإيدي حياة بنتك وموتها، اتنازلتي عن حياتها بكل. ليش ما بتحكي؟ هزمتيني، خسرتيني الورقة اللي بإيدي. اتذكري مليح، ساعة اللي بتنتصر بيترا رح تخسري بنتك. احزاني على بنتك. أنا ما برجع مكسور، أنا عسكري وجاي موت. اقتليني، اقتليني، أنا ما علي أهل حتى يحزنوا علي. أنا حر مثل السيف، اقتليني. أنا بسألي أم كبيرة اسمها روما، مش رح تحزن علي إلا قد ما حزنتي على بنتك. خلى ساعة موتي تكون ساعة الاحتفال فيي، خلى تجرني مركبات الحرس بالشوارع، ارفعوا راسي على رمح وزينوا فيه ساحاتكن. روما، خاطرك يا روما يا امبراطوريتنا المجنونة، وادك عم يلعبوا مع الولاد. خليها تنطفي هنجوم، خليها تنطفي، خليها تنطفي
1: يا حراس.

0: بترا.
1: انتصرت مملكة بترا، انتصرت مملكة بترا.
0: وماتت بنت بترا.
2: ملكنا وصل، عغفلي وصل، ملكنا وصل، عغفلي وصل، جايب معه النصر ومراضي يوصل.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

أنا اللبناني ضاقت الأحوال ببلادي، أخدت القرار بترك بلادي، تركت بيتي ووطني وأحلامي وقلبي اللبناني، وصلت بلادي الغربة وروحي مشردة بالهم وروحي تلفاني وحزناني، نزلت ببلاد مش بلادي، ماشي بالشارع لحالي وبتطلع بحوالي وبحكي حالي، يا رب مين هالناس، يا رب هالناس مش ناسي، ولا ربعي ولا احبابي ولا الجو لبناني، يا رب الغربة صعبة لأني تركت حبابي، أنا غريب غريب أنا لأني مش بين ناسي وحبابي، الغربة بتعلم وبتأدب الإنسان، الغربة بتوجع القلب ودايما قلقان وما في راحة ولا اطمئنان، يا رب ولادي مش حدي بس صور ولادي دايما تحت المخدي وتعبان وزعلان، ومش كل الكلام بينقال، حكيت تليفون امي وزوجتي وحبابي وحكيت كل العالم بس ما قدرت احكي ولادي، ابني رد بس ما تحرك شفافي، ومش كل الكلام بينقال، انا اللبناني عم عد الايام، لا روما ولا باريس ولا شارع الشيخ زايد اجمل من بلادي، لبناني بوجداني وقلبي لبناني، مشتاق لبلادي مشتاق لذكرياتي المعمدي بالحب، مشتاق لتناقضاتي وتقلباتي لأنها بتشبع طقس بلادي، قلبي الطيب مثل أرضك الخضرة، أرض بلادي ما فيها صحراء، أرض بلادي كلها خضرة، بلادي بلاد العز، ما بدي الغربة ولا بدي المصاري، بدي بلادي وحبيبي وولادي، أنا اللبناني.

أهلي شجروا وحجار حفا فيك وجوهنا.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

علني ما تذكروا تخمين صاروا هيك غدارين الكلهم يمين عالحلوين يسأل مين ما تذكروا تخمين صاروا

الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

بهالظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

0: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمون.
1: نقطة على الخريطة للسما واصل صيتا، بينعمل لها ألف حساب، منا الحرف صار كتاب أبيض مثل التلج، هيدا معناته اسمها بعد نقية رغم الجروح اللي بروحها وبجسمها. بلش منا اللون عمره من عمر الكون، لو بعد مليون سنة حتلاقيها قاعدة هون. دين وعلمانية، حضارة ورجعية، تعايش وطائفية، انفتاح وتقاليد، قديم وكل شي فيك جديد. كل حدا منا بحبك على طريقته، في اللي شوه حقيقتك لأنه ما بيعرف حقيقته، وفيك اللي حامل قضية، وفي اللي نسوه الهوية وحبسوله عقله بعلبة وفهموه إنها حرية، واللي بيعرفك عن حقه حقيق بيسكروا بوجه الطريق. قصة طويلة ومعقدة، مقصمة ومع هيدا موحدة، من كتير زمان هالنقطة اسمها لبنان. وما أجملك يا هالاسم يا سيد من حارب ظلم، مش بالقوة ولا بالكبر ولا بالحجم، يا سر لا بينحكى ولا بينفهم، عاصمتك ست الدنيا يعني انت بيا وقد الدنيا فيك كبريا، يا بلد القديسين والأنبياء أرضك الله حميا. أنا لبناني ما بقبل كون التاني، بعتبرها إهانة لو مين ما وقف ضدي، معركته خسران.
2: عند المساء يبيت البكاء، وفي الصباح ترنم، وأنا قلت في طمأنينتي لا أتزعزع إلى الأبد، ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي، أغني وأرنم، أعطنا عونا في الضيق، الرب في السماء كرسيه، الرب في هيكل قدسه عيناه تنظران، توكل عليه في كل حين يا قوم، اسكبوا قدامه قلوبكم، الله ملجأ لنا.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن. صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: لاقونا نعمر لبنان ونرده

0: هيدي مش أول مرة
1: هيدي مش أول مرة
0: بيغلب أيام المرة
1: بيغلب أيام المرة
0: هيدي مش أول مرة.

مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.

يسكن الوطن بين نبضات القلوب، فهو ميناء الحنين وملتقى الأحلام، حيث تلتقي على ضفافه روح الأجداد ونسيم الأجيال المقبلة.

ينسج الوطن رونقا متجددا من الحب والولاء، فتتراقص على ضفاف الذكريات أنغام البطولة ورقصات العشق الأبدي.

في أعماق الوطن تنبض جذور الشجرة العطرة بالأمان والحب، تمد غصونها الوارفة لاحتضان الجميع بدفء

تترأى صور الوطن الساحرة في ثنايا القصائد وأوتار العود، فترسم على جدران الزمن لوحات ساحرة من الجداريات المعتقة بروح التراب والحب الصادق.

عندما يهمس الوطن بالكلمات المفقودة على ألسنة الرياح، يستفيق الشوق من سباته العميق، وينشد الحنين قصائده المتألقة.

الوطن هو أرض الزهور البرية والأغاني الخالدة، حيث ينبعث من رحم الصمت رونق لا يضاهى ونغم يفوق وصف الكلمات.

مني الحقيقة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، لعملي ورق في مين عم يطبع؟ شبر الأرض لو راح ما بيرجع، بكرة الندم صدق ما راح ينفع، ضفرك لما من اللحم يطلع بتعيش وقتها طعمة الأوجاع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بترابها مية بطل مزروع، راحوا ليبقى راسنا مرفوع، ممنوع انت تبيعها ممنوع، لعنده أرض ما يوم رح بيجوع، شباع بأرضك كرام شباع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، الأرض أبعد من سهل وجرود، تاريخنا بترابها موجود، هيدي وصية ربنا المعبود وإلها حدود وحامينا أسود، شوف اللي بأرضن فرطوا وقناع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا لابس تياب الخزي والعار خاين انت بلقب سمسار، يا عابد الدينار والدولار، عنا الحجر بموضعه قنطار، ومنه بنينا قلاع فوق قلاع، قلاع المجد ما يوم رح تنباع، مني نصيحة بصراحة اسمع، الأرض مثل العرض ما بتنباع، بس هيك.

في لحظات الغروب يتلاشى الوطن بين أضواء السماء وخيوط الأفق البعيدة، ليتجدد مع كل شروق شمس ويرسم معالمه من جديد في قلوب العاشقين.

0: الوطن هو الملاذ الأمين الذي يجمع الشعوب تحت راية واحدة، يتشاركون فيه الانتماء والحب والتضحية من أجل مصلحته.
1: يا ست الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت؟ من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضراوين؟ ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. ها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسناوات، ودفعت الفدية عن كل الكلمات. الله يفتش في خارطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان. نعترف الآن بأننا كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان.

0: يعترف.
1: يرتكز الوطن على مبادئ العدل والحرية والمساواة، ويسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار لجميع أبنائه بلا تمييز.
2: سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالسروي في جبال حرمونة.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

0: مهما رياح الشر عصفت ومهما الأيام تقلبت، بتبقى كوكبة بحماية سيدة حرامون ومارليس.
1: بدالن الحرية مش سهر وحكي لغات وتبهور وتمصخر، الحرية إنك تتقبل الآخر وتحترمه. اختلافنا مش لازم يكون سبب لخلافنا. أنتوا اللي بدكن ترجعوا تبنوا الأساسات، تبنوا دولة تنتموا إلى، تنتموا لوطن مش لأحزاب وطوايف وأشخاص، لأنه الأشخاص هن فانيين بس الوطن باقي. ما تتعودوا على الغلط وما تقبلوا بالقليل، لأنه تعبتوا تطالبوا بالأفضل. احلموا بوعي، صوروا بكرامة. الوطن ما بينبنى بالكلام، الوطن بينبنى بأشخاص بيرفضوا يكونوا نسخة عن الفشل اللي سبقهم. كونوا الجيل اللي بيسألوا بحاسب، كونوا الوطن اللي بيشبهكم واللي بتستحقوا.

الظروف الصعبة تحية للأهل والأصدقاء الصامدين بكوكبة وجنوب لبنان والبقاع، ومنرفع صلواتنا لسيدة حرمون لتحمي لبنان، لبنان 10452 كيلومتر مربع. يا سيدة حرمون تضرعي لأجلنا. معكم باسكال من كندا.

سيدة حرمون كوكبة، ارتفعت كالأرز في لبنان وكالثروي في جبال حرمونة.

صحيح الأيام عم تحرم كوكبة من شمس صافية، ولكن هي دايما محروسة بسيدة حرمون ومارلياس.

عربش على خد الشمس واكتب لي انه لا بعدي حدا ولا كان في قبلي. هيدا انا بوابة المشوار من هون من شطي انطلق بحار زار الدني وكل الدني جبلي. عربش على خد الشمس واكتب لي مين الانا مين الانا. ان حبيت تعرف مين اسمعني تدلك على مواقع خالدي. انا صور الابي اللي كانت الحصن الحصين بوجه اللي اجوا من بعيد فيها طامعي. صيدا اللي حرقت حالها وحلفت يمين تبقى لاهل العز والنخوه عريق. جنوب الحكايه الكل اهلها صامدين اللي ما تعودوا على الموت الا واقفين. انا اللي عملت عرسها قبل السنين ورجعت بطرحه عرس دم الطاهرين. صخرة جبل عامل عزم جزين بيروت ام الشرايع بالدني والدين ام الحضارة والأئمة المؤمنين. ومتنين يا سيفين بعدهم عاليين بعبدة وأنطلياس إلهن شاهدين عرجال كانوا قد وعدهم صادقين. ونسور بس كنت الوكرهم صنين وجوني اللي بعدها بكر ما حنية جبين بكسروان الوعر أرض العاصيين. شموخ العقورة صموت تنورين جبيل اللي قالت للعتم زحلي. هيدا الحرف مفتاح من شغلي مفتاح باب النور وعي النايمين وشوف فضلي عليك وطلب لي. وعربش عخد الشمس واكتب لي وقف تقلك بعد اسمي ما انتهى. لما الزمن عن عد ايام التهى كانت بوقت طرابلس قد الدني وقديش حلم الغار اجريها اشتهى. وطلع طالع روح دور بهالجبال بضياع اسمع عالسما منحوت بعكار جمع للكرامة غلال ولا تبدو الغلال الكرامة بالياقوت. وميل على الكورة قلب قلب الشمال ولبس البترون طرحة عشتروت. بأهدن الحارس مجدها خيال إن مات المجد خيال أهدن ما بيموت. بالأرز مطرح اللي بتحردي بالأجيال سماع بقديشة كيف بيصلي السكوت. بصنين مطرح العمر ربنا عرزال تضل عينه عغفة بيروت. ومن عين دارة بخيل وحدة ورجال عشوف فخر الدين صلي وفوت. عز الإمارة اللي بعدها بالبال محفور ععتق الحجار خطوط. عن كتف دير القمر خد القمر طال وهديه لبعقلين لسطوح البيوت. وميل على مختارة العزة ممال وكفي على الباروك ع نخلي الآل. سهلنا والجبل منبت للرجال ولصوب وادي التيم من عندك نزال. من حضن راشية الحضنة الاستقلال شمخة جبل شيخ المرويس قال بدك بعض أبطال إن شفتن شي مرة قلال. بتغط مثل الطاير ع زحلي وعد عد رجال واحسب لي. وعربش ع خد الشمس واكتب لي كفي طريقك على الهرمل وهونيك في نهر نخوي هادر بقربك مشرع بوابه الخير تيلاقيك. طلوب سيف ألف بيوقفوا جنبك والراس بتعادي اللي بيعاديك. حربتا بتحب اللي بيحبك وأصغر طفل بالداير رحب فيك يا ضيف نمية هلا بربك. طلوب الوفا بريتال بتلبيك اش مصطار عملت شرقها غربك والدرب هلأ وحدها بتهديك. رسمة سنابك خيلهن دربك مشيها وبس توصل علم داميك قدامها احتار الدهر وتلبك. مطرح ما نزل عمر الزمان شريك مطرح ما بتحس بعز بقلبك مطرح ما الحجر بالخير بيمسيك. علي جبينك انت ببعلبك هونيك ربعي وقلعتي وسهلي هونيك حتى تختم الرحلي عن صخرة بالمرجلي حبلي. عربش عخد الشمس واكتب لي اكتب لي عخد الشمس والعنوان قبل الحرف خلقان قبل السفر مكان قبل الوقت قبل الزمان. بلش بحرف اللام وتركها الشمس واحدة بتعرفوا لبنان.
لبنان قبل الفي قبل الهوى والمي وبكتير مش بشوي قبل الخليقة وقبلك وقبلي عربش عخد الشمس واكتب لي يا حامين الدار يا زنود تقدح نار حلم المجد مشوار تحقيقه حلو اتعلوا لفوق الغار مطرح المجد الصار

0: هنا راديو كوكبة.
1: كون عنكم لو سأل رح جاوبوا بنبرة بطل، هودي أهل لبنان هاو أهلي، أمح السما ومن هون أنا سبلي، لو كان عندك مثل هون جبلي وعربي شعخد الشمس واكتبلي.

بترا انت وبتضلي زي في الكرامي تاريخ الابطال لاعب.